0: Get the news first from 2ME.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
3: Welcome to 2ME. That is the original 2ME Australia.

0: جو بيلبق لكم موسيقى بترضي كل الأذواق مع توأم إي. أكيد الموسيقى ما لها توقيت، النهار وليل جونا واحد، جونا حلو دايما. خليكن معنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.

0: عن الجمال بكل شيء حولك، فالإيجابية بتجيب لكم المزيد من الجمال. ما تقلقوا بشأن المستقبل، فاليوم هو فرصة لتحقيق النمو والتحسن. الحياة مغامرة كتير حلوة، استمتعوا فيها وما تخافوا من مواجهة التحديات. كونوا شمس بتضوي حياة الآخرين بدفء حبكم ونظرتكم للإيجابية.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
2: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock.

0: كل التطورات والأحداث يلي صارت بالعالم بأستراليا ولبنان رح ننتقل لنسمعها سوا بموجز الأخبار بعد لحظات عبر راديو 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحد كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
4: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتباراً من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
6: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place ملبورن.
7: M-M-U-E. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: ABC News.
9: Today, Connor, with the top stories. A data centre company, Firmus, has abandoned plans to list on the Australian Securities Exchange this month. It was said to be one of Australia's biggest share market floats. The company at one point was estimated to rocket into the top 20 most valuable firms in the nation. Firmus says recent market volatility and conditions meant the offer would have not properly reflected its long-term growth prospects. Firmus has been spruiking its relationship with trillion-dollar US chipmaker Nvidia, which has been at the centre of the AI boom. An ABC investigation has revealed Australia's illicit tobacco trade has become so lucrative, criminal groups have built a secret pipeline to allegedly smuggle tens of millions of dollars overseas. The sophisticated money laundering machine is believed to be washing huge sums for the cartels. Police sources have told the ABC they're frustrated by a lack of resourcing and the high taxes driving a violent black market tobacco trade. And supporters of alleged sexual assault victims have gathered outside New York Supreme Court as scrutiny grows over rape allegations linked to Cornell University. A woman identified by the pseudonym Jane Doe alleges she was gang raped by several men on campus in 2024. Activists say the case is prompting broader concerns about women's rights and safety and are calling for more people to take action. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء واشنطن مناقشات مثمرة مع إيران، وذلك بالتزامن مع مراجعة طهران الملاحظات الأمريكية بشأن مقترح الأيام السبعة. وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال إنه يستبعد شن أي ضربة عسكرية على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، مؤكدا أنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وأضاف ترامب أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بلغت مستوى قياسيا قدره 22 مليون برميل الليلة الماضية من دون خروج أي برميل من إيران أو وصوله إليها. إلى ذلك أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر بأن البنتاغون وجه القيادة الأمريكية الوسطى لاستكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران. وأضاف أكسيوس أن مسؤولين أمريكيين أطلعوا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على هذه الاستعدادات مع احتمال استئناف العمليات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. وبحسب التقرير قد تشمل الضربات منشآت الطاقة والبنية التحتية والمواقع النووية الإيرانية من دون تحديد موعد لشنها أو اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا نهائيا. كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي ترددا بشأن خوض الحرب مجددا مع إيران. وأشارت الصحيفة إلى أن الخطط الأمريكية تركز على حملة عسكرية قصيرة ومكثفة ضد إيران تستمر نحو 3 أيام، لافتين إلى أن ترامب رفض سابقا خمس مقترحات لعمليات عسكرية واسعة ضد إيران أو الحوثيين، لكنه أمر بإعداد خيارات لشن ضربات عسكرية. وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن المحادثات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن تتعثر بسبب الخلاف على الملف النووي. في المقابل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لا تزال تدرس وجهات النظر والملاحظات التي تسلمتها من الجانب الأمريكي عبر الوسطاء بخصوص مقترح الأيام السبعة. وأكد عراقجي أن المسار التفاوضي وتبادل الرسائل مستمر بين الطرفين، مشيرا إلى أن إيران ستقدم ردها النهائي في غضون أيام على المقترح الذي قد يفضي إلى معاودة فتح مضيق هرمز. ووسط تجدد المخاوف بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ارتفعت أسعار النفط بعد تقرير أفاد بأن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات لضرب إيران بالتزامن مع إغلاق جزء من الانتاج الأمريكي بسبب عاصفة في خليج المكسيك. وارتفعت أسعار خام برنت إلى أكثر من 104 دولارات للبرميل. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض حزمة جديدة وصارمة من العقوبات استهدفت أسطول الظل الإيراني، وشملت 17 سفينة و18 شركة للشحن والنقل البحري، وذلك على خلفية تورطها في نقل النفط الإيراني. وأكد مسؤول رفيع في الوزارة أن إيران أوقفت عمليات تحميل النفط وتفريغه في موانئها جراء الحصار البحري. أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي على الرياض وخميس مشيط. وأفاد الدفاع المدني السعودي بوقوع أضرار مادية لحقت بروضة أطفال ومجمع عيادات في الرياض جراء شظايا اعتراض صاروخ باليستي. هذا وتصاعدت حدة المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في محافظتي تعز ولحج بالتزامن مع غارات جوية سعودية استهدفت مواقع للحوثيين في مناطق خاضعة لسيطرتهم في الحديدة والبيضاء وضواحي صنعاء وإب وسط اليمن. وأفادت مصادر يمنية بأن المقاتلات السعودية شنت غارة على معسكر تابع للحوثيين في منطقة يريم بمحافظة إب بعد ساعات من غارات استهدفت مواقع وتجمعات للجماعة قرب خطوط التماس.
في الأثناء أكدت مصادر يمنية بأن جماعة الحوثي تواصل التقدم على جبهات جنوب غربي محافظة تعز وسط مساع لتجديد الضغط على القوات الحكومية في مركز المدينة. وأكدت المصادر سيطرة الحوثيين على أعلى قمة في مديرية جبل حبشي المطلة على مدينة المخا الساحلية وعلى عدد من القرى، إلى جانب تحقيق تقدم ميداني في وادي الحنا باتجاه خط وادي الضباب. أفادت مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية بوقوع غارة يرجح أنها أمريكية استهدفت مركبة في شرق مدينة المكلا بمحافظة حضرموت. وأشارت المصادر إلى أن المركبة يعتقد أنها تابعة لعناصر تنظيم القاعدة. أفادت وسائل إعلام عراقية بتعرض أحد مقر منظمة تابعة للمعارضة الإيرانية في إربيل عاصمة إقليم كردستان العراق لضربة بطائرتين مسيرتين. وقال مسؤول في المنظمة إن الهجوم لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، لكنه ألحق أضرارا مادية بالمقر ومحيطه، وأوضح كذلك أن عدم وقوع ضحايا يعود إلى إخلاء المقر مسبقا. يأتي الهجوم بعد إتمام القوات الأمريكية انسحابها من الأراضي العراقية في سبتمبر الماضي. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود بجروح طفيفة جراء انقلاب مركبة عسكرية من نوع هامر خلال نشاط عملياتي في منطقة نهر الليطاني جنوب لبنان. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث عرضي تماما ونتج عن انقلاب الآلية دون وجود أي شكوك حيال هجوم أو عملية معادية من أطراف خارجية. صدق البرلمان الأوروبي بالأغلبية على قرار لتبني استراتيجية أوروبية موحدة لوضع حد لتغلغل تنظيم الإخوان في المؤسسات الأوروبية وتجديد الرقابة على مصادر تمويله.

0: الوصول إلى أو عبر التفاوض إلى تسوية عادلة ودائمة.
1: الناتو مهم، وليكون له أهمية يجب أن يكون قويا، وليكون الناتو قويا يجب أن تكون دول التحالف قوية، وهذا يكون عبر الاستثمار. وكلما كانت التحالفات أقوى كلما كان الناتو أقوى. بالنسبة للحرب الأوكرانية فإنها وصلت إلى مرحلة خطيرة من الجمود، وواشنطن ستواصل جهودها لتسهيل التوصل إلى تسوية تنهي الحرب. الولايات المتحدة ترغب بشدة في التوصل عبر التفاوض إلى التسوية عادلة ودائمة.
0: قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن مفاوضين من بلاده سيزورون الولايات المتحدة يوم الجمعة والسبت لإجراء محادثات بشأن الحرب. وحث زيلينسكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تكثيف الضغط على روسيا.
2: بالطبع الفريق الأوكراني المفاوض موجود في أوروبا، والجمعة والسبت سيتوجه إلى الولايات المتحدة، وأمل أن يتم نقل جميع رسائلنا إلى الولايات المتحدة. أناشدكم، عطلوا اقتصاد روسيا بشكل كامل، أخنقوها اقتصاديا، لا تملأوا جيوبهم بأموالكم من خلال مبيعاتكم لها، فقط افرضوا عقوبات على أسلحتهم.
0: كشف مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أن المبعوث
3: You're listening to the Golden Lunch Break on the original 1638 2ME Australia. What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: هاي ومنحييكم عن جديد مستمعي راديو 2 ام استراليا. بيقولوا انه بينام المتعب على وسادة من الحجر لا يستريح، اما الكسول فلن يجد الراحة ولو على وسادة من الريش. هيدي الحكمة لإلكن اليوم لتعرفوا إنه حلو الواحد يسعى لقدام ويكون ناجح ويسعى لكل النجاحات اللي هو لازم يوصل لها ويحققها ويصير إنسان ناجح وقدوة لغيره بالحياة. متابعين سوا أكيد من راديو 2ME أستراليا 1638.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة EasyElectricSEC.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
0: ألقت الشرطة في سيدني القبض على مسؤول بارز من السكان الأصليين ميكا ماندين في سيدني للتحقيق في ادعاءات اعتداء جنسي على طفل تعود القضية إلى 1986. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

0: معكم ومرفقينكم بكل الأوقات. يا أهلا وسهلا بمستمعينا الكرام. يمكن الحياة أوقات صعبة، بس مثل ما بيقول المثل، بعد العسر يسرا. وخلوا هيك الأغاني تكون نفس راحة برفقة راديو 2 أميا أستراليا. يا أهلا وسهلا فيكم.
1: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
2: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
3: Authorized by S. Blumel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.

0: راديو 2 ام اي استراليا بتقدم لكم موجز عن الاخبار يلي حصلت بالعالم وباستراليا، بننتقل لنسمع سوا.
1: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place Melbourne.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
1: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: ABC News. Tonight, Connor, with the top stories. The Australian Tax Office is expected to delay the implementation of its controversial credit card ban. The ATO announced last week it would stop accepting credit card payments for tax bills from December in response to the Reserve Bank's ban on credit card surcharges. The Tax Office justified the move, saying it would cost $200 million a year to absorb the fees. But some small businesses argued the decision would cause significant financial challenges for them. AI data centre company Firmus has pulled its much-hyped public stock market float, citing market volatility and conditions. It was due to be the biggest listing in almost three decades, since Telstra in 1997. Firmus rents out high-tech chips to the companies behind ChatGPT and Facebook, among others. It's benefited from the rapid adoption of AI, which has boosted demand for data centres. But prominent investors say its shares were too expensive. And New York's mayor says immigration agents have shot and wounded a man in a car while a young child was inside. Zoran Mamdani says he will be demanding President Donald Trump end all ICE enforcement actions in the city. Previous instances where immigration agents have shot and killed civilians under the Trump administration have caused outrage. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: بعد تقارير عن تحضيرات أمريكية لضرب إيران، ترامب يتحدث عن نقاشات مثمرة مع طهران ويستبعد مهاجمتها قبل الانتخابات النصفية. السعودية تعترض صواريخ أطلقها الحوثيون نحو الرياض وخميس مشيط، وغارات على مواقع للجماعة شمال وغرب اليمن وسط اشتباكات في تعز والحج. البرلمان الأوروبي يصعد ضد الإخوان مصادقة على استراتيجية للحد من تغلغل التنظيم ودعوة لإدراجه على قوائم الإرهاب. أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراء واشنطن مناقشات مثمرة مع إيران، وذلك بالتزامن مع مراجعة طهران للملاحظات الأمريكية بشأن مقترح الأيام السبعة. وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال إنه يستبعد شن أي ضربة عسكرية على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، مؤكدا أنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وأضاف ترامب أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بلغت مستوى قياسيا قدره 22 مليون برميل الليلة الماضية من دون خروج أي برميل من إيران أو وصوله إليها. إلى ذلك، أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر بأن البنتاغون وجه القيادة الأمريكية الوسطى لاستكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران. وأضاف أكسيوس أن مسؤولين أمريكيين أطلعوا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على هذه الاستعدادات مع احتمال استئناف العمليات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. وبحسب التقرير، قد تشمل الضربات منشآت الطاقة والبنية التحتية والمواقع النووية الإيرانية من دون تحديد موعد لشنها أو اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا نهائيا. كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي ترددا بشأن خوض الحرب مجددا مع إيران. وأشارت الصحيفة إلى أن الخطط الأمريكية تركز على حملة عسكرية قصيرة ومكثفة ضد إيران تستمر نحو 3 أيام، لافتين إلى أن ترامب رفض سابقا 5 مقترحات لعمليات عسكرية واسعة ضد إيران والحوثيين، لكنه أمر بإعداد خيارات لشن ضربات عسكرية. وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن المحادثات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن تتعثر بسبب الخلاف على الملف النووي. في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لا تزال تدرس وجهات النظر والملاحظات التي تسلمتها من الجانب الأمريكي عبر الوسطاء بخصوص مقترح الأيام السبعة. وأكد عراقجي أن المسار التفاوضي وتبادل الرسائل مستمر بين الطرفين، مشيرا إلى أن إيران ستقدم ردها النهائي في غضون أيام على المقترح الذي قد يفضي إلى معاودة فتح مضيق هرمز. جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بازشكيان استعداد موسكو لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في تسوية الحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إيران تبذل جهودا حقيقية لإنهاء النزاع. جاءت المحادثات قبيل قمة إقليمية في تركمانستان. تتواصل حركة النفط عبر مضيق هرمز، لكن استمرار العبور لا يحسم مسألة السيطرة عليه. فبين تأكيدات واشنطن بأن الممر مفتوح وتهديدات طهران، تكشف بيانات الملاحة والهجمات على الناقلات فجوة بين تدفق النفط وأمن السفن. فمن يملك القدرة على فرض شروط المرور في هذا الممر الاستراتيجي؟
1: في مضيق هرمز قد يعبر النفط من دون أن تعبر معه الطمأنينة، وهنا جوهر الصراع: من يملك السيطرة، من يمرر السفن، ومن يستطيع تهديدها. في في 30 من سبتمبر أعلن ترامب أن كميات النفط الخارجة عبر المضيق خلال 3 أيام تجاوزت أي وقت مضى، والقيادة الوسطى الأمريكية نفت لاحقا تصريحات مسؤول في الحرس الثوري بأن هرمز مغلق، مؤكدة استمرار حركة التجارة والطاقة. لكن بيانات الملاحة ترسم صورة أكثر تعقيدا. بحسب شركة كابلر المتخصصة في تتبع حركة السفن وتدفقات النفط، عبرت 7 سفن لنقل السلع في 6 أكتوبر الجاري، وهو أدنى عدد منذ أكثر من شهرين قبل أن يرتفع العدد إلى 10 سفن في 7 منه. وهذه أرقام رصد تستثني السفن التي تطفئ أجهزة التعريف وتراجع تدفق الخام 27% عن ذروته خلال الحرب إلى نحو 10 ملايين برميل يوميا، علما أنه شهد في الآونة الأخيرة تعافيا ملحوظا. وبحسب بيانات فورتكسا، ارتفعت تدفقات النفط في منطقة الشرق الأوسط باستثناء إيران إلى أكثر من 81% من مستوياتها قبل الحرب خلال سبتمبر. أما أمنيا فنقلت رويترز عن 3 مصادر بحرية تسجيل 12 هجوما على ناقلات نفط وغاز في محيط المضيق بين 28 سبتمبر والخامس من أكتوبر، أعلى حصيلة أسبوعية منذ بدء الحرب. ارتفاع الشحنات من البحر الأحمر وساحل خليج عمان ساعد على تعويض تراجع العبور، وبالتالي تعافي الصادرات لا يعني تلقائيا تعافي المضيق. الوقائع إذن تشير إلى غياب سيطرة كاملة، استمرار العبور يناقض الإغلاق الشامل الذي تعلنه طهران، واستمرار الهجمات يضع حدودا للسيطرة التي تعلنها واشنطن. إيران لا تحتاج إلى إيقاف كل ناقلة لتحتفظ بورقة ضغط، يكفي أن تجعل العبور مخاطرة، وواشنطن تحتاج إلى أكثر من خروج النفط لتثبت سيطرتها، ضمان استمراره بأمان. ولهذا يبقى هرمز ورقة تفاوض أساسية، فالمعركة ليست على فتح الممر وحده، بل على من يفرض شروط المرور فيه.
0: ووسط تجدد المخاوف بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ارتفعت أسعار النفط بعد تقرير أفاد بأن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات لضرب إيران بالتزامن مع إغلاق جزء من الإنتاج الأمريكي بسبب عاصفة في خليج المكسيك. وارتفعت أسعار خام برنت إلى أكثر من 104 دولارات للبرميل. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض حزمة جديدة وصارمة من العقوبات استهدفت أسطول الظل الإيراني، وشملت 17 سفينة و18 شركة للشحن والنقل البحري، وذلك على خلفية تورطها في نقل النفط الإيراني. وأكد مسؤول رفيع في الوزارة أن إيران أوقفت عمليات تحميل النفط وتفريغه في موانئها جراء الحصار البحري. أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي على الرياض وخميس مشيط. وأفاد الدفاع المدني السعودي بوقوع أضرار مادية لحقت بروضة أطفال ومجمع عيادات في الرياض جراء شظايا اعتراض صاروخ باليستي. هذا وتصاعدت حدة المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في محافظتي تعز ولحج بالتزامن مع غارات جوية سعودية استهدفت مواقع للحوثيين في مناطق خاضعة لسيطرتهم في الحديدة والبيضاء وضواحي صنعاء وإب وسط اليمن. وأفادت مصادر يمنية بأن المقاتلات السعودية شنت غارة على معسكر تابع للحوثيين في منطقة يريم بمحافظة إب بعد ساعات من غارات استهدفت مواقع وتجمعات للجماعة قرب خطوط التباس. في الأثناء أكدت مصادر يمنية بأن جماعة الحوثي تواصل التقدم على جبهات جنوب غربي محافظة تعز وسط مساع لتجديد الضغط على القوات الحكومية في مركز المدينة. وأكدت المصادر سيطرة الحوثيين على أعلى قمة في مديرية جبل حبشي المطلة على مدينة المخا الساحلية،

0: صادر إلى أن المركبة يعتقد أنها تابعة لعناصر تنظيم القاعدة. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود بجروح طفيفة جراء انقلاب مركبة عسكرية من نوع هامر خلال نشاط عملياتي في منطقة نهر الليطاني جنوب لبنان. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث عرضي تماما ونتج عن انقلاب الآلية من دون وجود أي شكوك حيال هجوم أو عملية معادية من أطراف خارجية. صادق البرلمان الأوروبي بالأغلبية على قرار لتبني استراتيجية أوروبية موحدة لوضع حد لتغلغل تنظيم الإخوان في المؤسسات الأوروبية وتجديد الرقابة على مصادر تمويله. وحظي القرار بتأييد 381 صوتا من أصل 563، ويدعو الدول الأعضاء في التكتل إلى تصنيف تنظيم الإخوان وقياداته على قوائم الإرهاب الأوروبية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الحرب الأوكرانية وصلت إلى مرحلة خطيرة من الجمود، مؤكدا أن واشنطن ستواصل جهودها لتسهيل التوصل إلى تسوية تنهي هذه الحرب.
1: الناتو مهم، وليكون له أهمية يجب أن يكون قويا، وليكون الناتو قويا يجب أن تكون دول التحالف قوية، وهذا يكون عبر الاستثمار. وكلما كانت التحالفات أقوى كلما كان الناتو أقوى. بالنسبة للحرب الأوكرانية فإنها وصلت إلى مرحلة خطيرة من الجمود، وواشنطن ستواصل جهودها لتسهيل التوصل إلى تسوية تنهي الحرب. الولايات المتحدة ترغب بشدة في التوصل عبر التفاوض إلى تسوية عادلة ودائمة.
0: قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي إن مفاوضين من بلاده سيزورون الولايات

0: يسعد لي أوقاتكم مستمعينا، أنتوا برفقة ماريا منصور من استديوهات الإذاعة من وسط بيروت، عم برفقكم عبر 2 AM أستراليا. الصبر مفتاح الفرح والموسيقى مفتاح المزاج الحلو. أهلا وسهلا فيكم. 2 AM News
1: as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المياه. No one but no one doesn't like we do. 24/7 on the hour. 2 AM News. First and free.
2: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا.
4: One Treasury Place, Melbourne.
5: وزا يعني

Australia. 2ME Australia.

0: من جديد تحياتنا لكل مستمعي 2ME أستراليا. معادلة الحياة هي حب زائد ثقة زائد راحة زائد تفاهم، وما فيها تكمل الحياة وواحد من هالعناصر غايب. كرمال تكون الحياة كاملة لازم تجربوا تنسقوا بين هول الأربع عناصر اللي هي حب ثقة راحة تفاهم، وإن شاء الله كل أيامكم حب وثقة وراحة وتفاهم. معكم ماريا منصور من استوديوات 2ME ومايسات ببيروت.
1: Relax with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح on 1638 2ME أستراليا.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا موقع vic.gov.au/kinda.
1: New music that makes you feel good and without interruptions.
3: That's good.
1: كل الموسيقى الجديدة

0: biggest hits.
1: هذا الراديو تو امي اوستراليا.
2: يا دلعك يلي مدلعك.
1: هشام الحج.
0: From the biggest singers.
3: على إذاعة 2ME.
4: صدقني نسيت.
3: عبير نعمل.
4: موجود بالغني.
0: Only on 2ME.

0: بعد في كتير موسيقى حلوة بدنا نسمعها أنا وياكم، ما تروحوا بعيد، خليكن على 2ME. معكم ماريا منصور من قلب بيروت، دايما على الموجة الأقوى 1638 AM.
1: مرسي على هالأغاني الحلوة.
2: هنا 2ME
1: كتير حلوة.
3: عشان أشغل تاكسي درايفر، فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبلي الأولاني فكروني أم كلثوم. All right.
1: بدي أعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
4: أنا بسكريتي كتير كتير عشان حطيتي هالغنية بياخد العين، يعني إلها 20 سنة مثل عليها. ذوقك كتير حلو بالبرامج، عن جد كتير كتير ذوقك حلو بالبرامج.
2: Right. 2ME Australia.
5: Suspect now heading north along Bishop Street.
6: Roger that.
7: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
8: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: نهارنا اليوم يلي حمل أكيد مجموعة من التطورات والأحداث، إذا ما قدرتوا تتابعوها رح نقدم لكم إياها بموجز الأخبار بعد لحظات من راديو 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
5: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: ABC News.
8: Tonight, Connor, with the top stories. The Australian Tax Office is expected to delay the implementation of its controversial credit card ban. The ATO announced last week it would stop accepting credit card payments for tax bills from December in response to the Reserve Bank's ban on credit card surcharges. The tax office justified the move, saying it would cost $200 million a year to absorb the fees. But some small businesses argued the decision would cause significant financial challenges for them. AI data centre company Firmus has pulled its much-hyped public stock market float, citing market volatility and conditions. It was due to be the biggest listing in almost 3 decades, since Telstra in 1997. Firmus rents out high-tech chips to the companies behind ChatGPT and Facebook, among others. It's benefited from the rapid adoption of AI, which has boosted demand for data centres. But prominent investors say its shares were too expensive. And New York's mayor says immigration agents have shot and wounded a man in a car while a young child was inside. Zoran Mamdani says he will be demanding President Donald Trump end all ICE enforcement actions in the city. Previous instances where immigration agents have shot and killed civilians under the Trump administration have caused outrage. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة على وقع الذكرى الثالثة للحرب. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فريقه يجري محادثات مثمرة مع إيران وإنه لن يشن هجوما عليها قبل انتخابات الشهر المقبل. من جهته قال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس إن مسؤولين أمريكيين أطلعوا رئيس الأركان الإسرائيلي على احتمال استئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران خلال 3 أسابيع. في طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده لن تتخلى عن طاولة المفاوضات، مضيفا أن الجانب الإيراني يعكف حاليا على مراجعة المقترحات المتبادلة عبر الوسطاء ووضع اللمسات الأخيرة عليها، في حين قال قائد الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز خط أحمر استراتيجي لإيران وإن صونه مهم لمصالحها الوطنية. في العراق أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بأن مسيرتين استهدفتا مخيما لحزب كردي إيراني معارض في أربيل دون وقوع إصابات. وفي اليمن قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات استهدفت صنعاء، وأضافت أن هجوما بالصواريخ استهدف مديرية كتاف والبقع. بدورها أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر تابعين لأنصار الله الحوثيين في مديرية جبل حبشي وخوض معارك في جبهات عدة بمحافظة تعز. من ناحيته أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع استهداف مطار الملك خالد بالرياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط بالسعودية بالصواريخ. ومن جهته أعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي اعتراض 3 صواريخ حوثية كانت تتجه إلى الرياض وخميس مشيط، في حين أعلن الدفاع المدني السعودي وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في الرياض. وفي غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 7 أشخاص بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الخميس. وفي موضوع آخر قال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي للجزيرة إن لقاءات الفصائل بالقاهرة أدت إلى اتفاق على تأجيل الانتخابات الفلسطينية. وفي إسرائيل أعلن الجيش مقتل ضابط في حادث عملياتي بجنوب لبنان. نبدأ هذه الساعة إذن بالتوتر الأمريكي الإيراني، حيث ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. مرحبا بك إيهاب. ضعنا في سياق هذه التصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص المفاوضات وبخصوص احتمالات التصعيد أيضا التي جاءت على لسان مسؤولين أمريكيين آخرين.
1: نعم جعفر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن هناك مناقشات بناءة مع إيران، وأيضا يضيف بأن الولايات المتحدة لن تشن في أي وقت هجمات على إيران قبيل انتخابات التجديد النصفية المقررة في 3 نوفمبر المقبل. لكن أيضا الرئيس ترامب يتحدث عن استمرار الحصار البحري ويصفه بأنه فعال، وأن مضيق هرمز يشهد تدفقا كبيرا للنفط، وأنه خرجت في الليلة الماضية نحو 22 مليون برميل من النفط. ويؤكد مرة أخرى بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. هذه التصريحات تأتي بعد تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين بأن البنتاغون أعد بالفعل خططا عسكرية من أجل استئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا قرر الرئيس دونالد ترامب ذلك. وكانت هناك تصريحات بأنه من المتوقع أن تشن هذه العمليات ضد إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي، لكن الرئيس ترامب نفى هذا الأمر، نفى أن تكون هناك عمليات قبل 3 نوفمبر، ولم ينفي في المطلق استئناف العمليات العسكرية ضد إيران. بحسب الخطط التي كشف عنها مسؤولون، فإن البنتاغون وضع خطة لعملية عسكرية سريعة ضد إيران ربما تستغرق 3 أيام، تقوم خلالها القوات باستهداف منشآت الطاقة في إيران ومواقع النووية ومراكز القيادة التابعة للحرس الثوري الإيراني، وكذلك منشآت الصواريخ والطائرات المسيرة في إيران. وأيضا أضاف مسؤولون لموقع أكسيوس بأنه تم مناقشة هذه الخطط مع قادة الجيش الإسرائيلي، وأنه تم التباحث حول استئناف هذه العمليات ربما خلال 3 أسابيع. لكن أيضا وفق موقع أكسيوس فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أبلغ الأمريكيين بأن هذا الأمر ربما يتطلب أو ربما سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية في حال قيام الضربات أو شن ضربات قبيل 3 نوفمبر المقبل. وبالتالي هناك أيضا ضغوط فيما يتعلق بهذا الحصار البحري. وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على سفن تقول أنها تابعة لأسطول الظل الإيراني، وتؤكد بأنها ستواصل استهداف كل الكائنات التي تتعامل مع إيران اقتصاديا. يشير مسؤولون أيضا أمريكيون في تصريحات للجزيرة بأنه تم استهداف نحو أو فرض عقوبات على أكثر من 300 سفينة تابعة لأسطول الظل في إيران في فترة ترامب الثانية في عهد هذه الإدارة، وأنه أيضا وفق تقديرات السلطات أو الإدارة الأمريكية فإن إيران ما زالت تمتلك نحو 20 مليون برميل من النفط في أعالي البحار خارج منطقة الحصار البحري، لكنها أيضا على سفن متوقفة الحركة وفق ما يؤكد مسؤول أمريكي للجزيرة، وأن هذه السفن بعضها أيضا يخضع للعقوبات الأمريكية. ويتحدث وزير الخزانة الأمريكية على أن هذه العقوبات تفرض عبئا اقتصاديا على الجانب الإيراني. تأتي هذه أيضا التطورات في ظل استعدادات عسكرية مع توجه حاملة الطائرات روزفلت إلى المنطقة مع المجموعة العسكرية الضاربة لها، بحيث هناك تتركز قوات عسكرية أمريكية إضافية، مما يعطي الرئيس دونالد ترامب خيارات أوسع حسب ما يؤكد مسؤولون أمريكيون في حال قرر استئناف الضربات ضد إيران. أيضا في التفاصيل، جعفر، صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين بأن المحادثات بالفعل أحرزت بعض التقدم مع الإيرانيين، لكن ما زالت نقطة الخلاف حول المطلب المتعلق بالبرنامج النووي. تصر الولايات المتحدة على أن يكون في البداية هناك اتفاق حول البرنامج النووي، فيما تطلب إيران أن تأجيل هذه المناقشات إلى خطوة لاحقة حسب ما يقول المسؤولون.
0: من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، شكرا جزيلا لك. أما آخر المواقف والتصريحات الإيرانية فيطلعنا عليها مراسلنا من طهران بابا ولد حرمة.
2: إيران تؤكد استمرار الرسائل بينها والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء، ويقول وزير الخارجية إن بلاده تدرس مقترح الأمريكي الأخير ويتوقع أن ترد عليه خلال الأيام القليلة القادمة. في الملف النووي يؤكد رئيس الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية أن هناك بعض المواقع التي لا يمكن لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يزوروها، ويتعلق الأمر بتلك المواقع التي كانت عرضة للاستهداف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب الأخيرة. عسكريا هناك هذه التأكيدات من المسؤولين في الحرس الثوري وفي الجيش الإيراني على هذه الاستعدادات الدائمة لدى إيران للرد على أي هجمات أو ضربات تشنها ضدها الولايات المتحدة الأمريكية. ويؤكد هؤلاء المسؤولون أن إيران تسيطر بشكل تام على مضيق هرمز.
0: الآن معنا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. أبدأ معك دكتور جابرييل، ترامب يستبعد ضرب إيران قبل الانتخابات، وفي الوقت نفسه الحديث عن استعدادات عسكرية لتحرك عسكري محتمل خلال 3 أسابيع. كيف نفهم هاتين الصورتين المختلفتين؟
3: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. الرئيس ترامب لا يريد أن يكون هناك نزاع عسكري مع إيران، يريد حل أي نزاع بالطرق الدبلوماسية، ولكن يبدو بأن إيران تصر على أنها تريد إنتاج السلاح النووي، تقول للمسائل السلمية، ولكن يبدو بأنه لا يوجد ثقة بهذا الكلام، لأن الرئيس ترامب يعتبر بأن تخصيب اليورانيوم إلى هذه الدرجات العالية إلى حد

0: The biggest hits.
1: على راديو 2ME Australia. معكم جو أشقر.
0: From the biggest singers.
2: Matthew Zeton.

0: تستمعوا للأغاني والمنوعات والبرامج من استديوهات 2ME وميسات ببيروت. معكم ماريا منصور, خليكن معنا دايما على 1638
1: AM. اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
2: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي, إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين, كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي, حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.

0: تحية لكم مستمعينا من القلب، وبدي وجه تحية خاصة للشاعر الأدير نزار فرانسيس اللي قال: القائد لما بيستلم القيادة بيكون جاهز ليتحمل مسؤوليات ومخاطر يمكن تصير معه فجأة. هيك أنت لازم تكون قائد لما تسوق سيارتك. 2ME maximum heat and more maximum music maximum heat 2ME Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة. فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة. لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة. كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: At 2ME, we guarantee the freshest music mix in town.

0: تو ام اي وميساء من بيروت، معكم ماريا منصور. تحياتنا لكل مستمعي تو ام اي استراليا، خليكن معنا على السمع دايما برفقتكن لنستمع سوا لمجموعة كبيرة ومنوعة من الأغاني، وأكيد لآخر الأخبار والتطورات يلي منقدم لكم إياها دايما على مدار الساعة. وتابعونا، خليكن معنا على 1638 AM.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص كحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.

0: ننتقل لأهم الأحداث اللي صارت اليوم. راديو 2ME أستراليا بتجمع من كل المحطات العالمية نسمعها سوا بموجز عبر 1638 AM. معكم ماريا منصور من استوديوات 2ME وميساد من بيروت.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077. هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: تمام الخامسة صباحا باستديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس. نشرتنا الإخبارية الثانية أعدتها وتقدمها لنا لميس زين الدين. صباح الخير لميس.
7: صباح الخير رضا، وصباح الخير لكل المستمعين. ونستهل النشرة بالعناوين. الحوثيون يجددون استهداف مطار الرياض، والسعودية تعلن عن أضرار في العاصمة. ترامب يتحدث عن نقاشات مثمرة مع إيران ويستبعد مهاجمتها قبل الانتخابات. 7 قتلى بنيران إسرائيلية في غزة، ومقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 3 جنود في جنوب لبنان. 10,000 يتظاهرون في فرنسا، ودعوات لحشد جديد الثلاثاء المقبل.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. في تصعيد غير مسبوق منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد في الرياض 3 مرات أمس. الهجمات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين بحسب ما أعلنت السلطات السعودية. المزيد من التفاصيل من الرياض مع أحمد الدحاني.
9: بعد استهداف لمطاري أبها والرياض قتل على إثره 3 من المدنيين، هما سيدتان من الجنسية الجزائرية والجنسية المغربية بالإضافة لمقيم سوداني. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض وخميس مشيط، فيما كشف الدفاع المدني عن سقوط شظايا لاعتراض صاروخ باليستي في الرياض، نتج عن ذلك أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي. وكانت الميليشيا المدعومة من إيران بصدد استهداف أعيان مدنية استراتيجية ومنشآت اقتصادية نفطية، فيما كثفت القوات الحكومية اليمنية المدعومة من الرياض عملياتها الهجومية باستهداف 82 موقعا للميليشيات. وتوعد المتحدث الرسمي للتحالف العقيد المالكي بألا تمر الاعتداءات على المملكة دون رد. إلى ذلك نفت مصادر إعلامية وجود نية أو توجه حاليا لجلب قوات سورية للحدود الجنوبية من المملكة. أحمد الدحاني، الرياض، منتكل الدولية.
7: من جهتها الولايات المتحدة دعت رعاياها إلى توخي اليقظة المشددة، وفي حين قالت وزارة الخارجية إنها على علم بالهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد، لفتت إلى أنه بات على الموظفين الحكوميين الأمريكيين الحصول على تصريح خاص لاستخدامه. في الموازاة، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة لن ترسل قوات عسكرية لضرب الحوثيين في اليمن، موضحا أن الاتفاقية هي اتفاقية دفاعية وليست هجومية. من أنقرة، حسن الطهراوي.
10: موقف واضح عبر عنه وزير خارجية تركيا بأن بلاده لن ترسل قوات عسكرية إلى اليمن لمحاربة الحوثيين، وما يمكن أن تقدمه أنقرة بحسب ما أعلن هو إرسال دعم تقني ودفاعي للمساعدة السعودية لصد هجمات الحوثيين. وترى تركيا بضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل المشكلة القائمة في اليمن. تركيا العضو في حلف مكة إلى جانب باكستان والسعودية، ما زالت بحاجة لإحالة هذه الاتفاقية إلى البرلمان التركي لإقرارها. زعيم أكبر أحزاب المعارضة التركية أزجر أزال حذر من مخاطر إرسال جنود أتراك إلى اليمن لخدمة أجندات خارجية بحسب قوله، وطالب بضرورة إحالة اتفاقية مكة إلى البرلمان التركي لمناقشتها. وحذر الحكومة من مخاطر الدخول في مغامرات غير محسوبة. وترد الحكومة التركية على هذه الانتقادات بالقول إن دورها بحسب اتفاق مكة هو في إطار دفاعي وليس هجومي. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولي.
7: التطورات الميدانية في السعودية تأتي في ظل تصاعد النزاع داخل اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية في غرب البلاد، ولا سيما في محافظة تعز. المعارك الأخيرة بين الطرفين أسفرت عن مقتل 83 شخصا على الأقل، بينهم 53 من الحوثيين و30 من القوات الحكومية وفق مصادر من الجانبين. في ظل تزايد التهديدات التي تواجه الملاحة، أكدت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن التكتل يعمل على توسيع مهمته البحرية أسبيدس في البحر الأحمر. في الشأن الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تجري نقاشات وصفها بالمثمرة مع إيران، مشيرا إلى أن طهران تعاني وضعا اقتصاديا وعسكريا سيئا للغاية. وبينما أكد ترامب أن الحصار البحري سيبقى مفروضا بقوة، استبعد شن هجوم على الجمهورية الإسلامية قبل انتخابات التجديد النصفي. في الأثناء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران قد ترد خلال أيام على رد أمريكي على مقترحها الذي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا استوفيت الشروط اللازمة. في الأثناء، كشفت مجلة فيرتشافت فوخا الألمانية أن ألمانيا تلقت تحذيرات من إسرائيل بأن إيران وضعت قواعد أمريكية في ألمانيا ضمن بنك أهدافها العسكرية. والتفاصيل من برلين مع منصف سليمي.
11: هل ستستهدف إيران قواعد عسكرية أمريكية في ألمانيا؟ حسب مجلة فيرتشافتس فوخا الألمانية، فإن مسؤولين غربيين وإسرائيليين حذروا ألمانيا من أن منشآت وقواعد أمريكية على أراضيها تكون قد وضعتها الاستخبارات الإيرانية في بنك أهدافها ضمن سيناريوهات تطور المواجهة المفتوحة مع الولايات المتحدة. الجانبان الألماني والأمريكي لم يعلقا لحد الآن على هذه المعلومات، لكن مصادر أكدت أن إسرائيل هي من حذرت شريكيها الألماني والأمريكي من خطط إيران باستهداف منشآت وقواعد دعم للعمليات الأمريكية وخدمات الإمداد والتموين تستخدمها واشنطن على الأراضي الألمانية، وخصوصا بقاعدتي رامشتاين وسباغندالم جنوب غرب البلاد، حيث توجد قواعد أمريكية جوية ومراكز قيادة للعمليات الأمريكية في أوروبا وحتى في البحر الأبيض المتوسط. ورغم ما أعلنته إدارة رئيس دونالد ترامب بتقليص وجودها العسكري هناك، ما تزال تستخدمها بشكل استراتيجي. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو، الدولية.
7: إلى ذلك جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده للمساعدة في تسوية الحرب في الشرق الأوسط. كلام بوتين جاء خلال لقائه بالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قبيل قمة إقليمية في تركمانستان. إلى لبنان، حيث أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال استقباله مسؤولة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية كايا كالاس أن جيش بلاده يقوم بواجبه كاملا في المناطق التي انتشر فيها جنوب الليطاني، وذلك تنفيذا لاتفاق الإطار، فيما لا تزال إسرائيل تمتنع عن تنفيذ بنوده بحسب قوله. عون أكد أن التفاوض بديل عن الحرب، والاتفاق هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل. من جهتها أعلنت كلاس أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية اليونيفيل مع قرب انتهاء مهامها أواخر العام الحالي. من جنوب لبنان، فالنتينا سمعان.
12: مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في زيارة لها إلى بيروت التقت خلالها عددا من المسؤولين بينهم الرؤساء الثلاثة. أكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم المساعدات اللازمة إلى لبنان، لا سيما للجيش وقوى الأمن والجهات التي تعنى بالنواحي الاجتماعية والإنسانية. وفي هذا الإطار تسلم الجيش اللبناني هبة مقدمة من الاتحاد الأوروبي في قيادة اللواء اللوجستي في كفر شيما، تضمنت آليات هندسية وآليات نقل ومولدات كهربائية، إضافة إلى معدات مختلفة، وذلك في إطار تعزيز القدرات العملانية لوحدات الجيش وتأمين حاجاتها اللوجستية في ظل ما تنفذه من مهمات في مختلف المناطق اللبنانية خلال المرحلة الراهنة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو، الدولية.
7: هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة ثلاثة جنود بجروح طفيفة في جنوب لبنان. في غزة قتل 7 أشخاص في ضربات إسرائيلية بحسب ما أفاد الدفاع المدني في القطاع. الجيش الإسرائيلي قال من جهته أن 3 منهم كانوا عناصر في فصائل فلسطينية. إلى ملف الحرب الروسية الأوكرانية، وبينما تتجه الأنظار إلى لقاء أوكراني أمريكي مرتقب اليوم في الولايات المتحدة، اتهم الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي واشنطن بعدم الرغبة في مساعدة كييف، وذلك عقب هجوم روسي أودى بحياة ما لا يقل عن 30 شخصا في شرق البلاد، مما رفع حصيلة القتلى جراء الضربات الروسية إلى أكثر من 70 شخصا على مدار يومين. يأتي ذلك في ظل تصعيد روسي دام يضرب مدنا أوكرانية وانقطاع واسعا للكهرباء في كييف بعد استهداف منشأة للطاقة. تفاصيل ميدانية من كييف مع محمد زاوي.
13: ظلام دامس خيم على كييف التي تواجه تبعات الهجمات الروسية المتواصلة على البنية التحتية. دوي انفجارات وصفارات الإنذار وحالة التأهب الجوي عادت ليلا إلى المدينة التي تشهد ضغطا واضحا بهجمات المسيرات. محيط كييف كان مركز الاستهداف، حيث تعرضت مستودعات ومنشآت حيوية للقصف في مدينة بروفاري ومدرسة لأضرار في مدينة برشاغيفكا. يأتي ذلك وسط تصعيد روسي أوقع العشرات بين قتلى وجرحى في هجمات متفرقة على كييف ومناطق أخرى في البلاد. الرئيس زيلينسكي أعلن أن بلاده تعد ردودها على موجة التصعيد الروسي وتعمل عبر القنوات المتاحة مع الشركاء للحصول على دعم إضافي. سياسيا، من المقرر أن يلتقي مفاوضون أوكرانيون المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في الولايات المتحدة اليوم وسط مساعي لإعادة تحريك المسار الدبلوماسي، كما سينضم للمحادثات وفد أوروبي وفق تأكيد الرئيس الأوكراني الذي أشار بأن المحادثات ستتناول قضايا راهنة بينها التمويل والدفاع الجوي. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو، الدولية.
7: قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تتفق مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

0: من 20,000 في العاصمة باريس، فيما أوقفت الشرطة ما يزيد عن 500 متظاهر. ورغم الطابع السلمي لغالبية المسيرات، شهدت بعض المناطق مواجهات وأعمال تخريب، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهروات والقنابل الصوتية وسط اتهامات بالإفراط في استخدام القوة. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلن وزير التعليم إدوار جوفري الاستعانة ب3,000 معلم بديل على أن يتوزعوا على المدارس بين الجمعة والثلاثاء، ويطالب الطلاب بتحسين المباني المدرسية والحد من اكتظاظ الفصول وتوفير بدلاء عن المدرسين المتغيبين خصوصا في الأحياء الشعبية. من جهته، تعهد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورني وضع خطة لمعالجة الأزمة قبل نهاية الشهر، فيما طالب ممثلو الطلاب باجتماع مباشر معه لعرض مقترحاتهم بالتزامن مع الدعوة إلى احتجاجات جديدة الثلاثاء المقبل.
1: وفي شأن منفصل، وقعت تركيا وفرنسا خريطة طريق لتطوير علاقاتهما في مجالي الدفاع والأمن، وتنص الخريطة على مواجهة التهديدات متعددة الوسائل وتبادل المعلومات الاستخباراتية. ومن المقرر أيضا تنظيم دورات تدريبية فضلا عن تبادلات بين الكليات الحربية، وذلك وفق وزارة الدفاع التركية. في بريطانيا، فتحت صناديق الاقتراع في إحدى مناطق لندن في انتخابات فرعية يخوضها رئيس حزب الخضر زاك بولانس، وذلك بعد أيام فقط من تصنيف الحزب الصهيونية بوصفها شكلا من أشكال العنصرية، الأمر الذي أثار غضب إسرائيل. المزيد من التفاصيل من لندن مع هدى الحسيني.
2: بولانسكي وهو يهودي أعلن خلال لقاء انتخابي أنه مناهض للصهيونية، وعندما سئل إن كان يعتبرها عنصرية أجاب بأن تعريفاتها تختلف، لكنه يرى أنها تصبح عنصرية حين تعني تهجير الفلسطينيين والإبادة بحسب تعبيره. وأثار جوابه اعتراضات من بعض الحاضرين، وتصاعد الجدل بعدما أقر مؤتمر الخضر سياسة تصنيف الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية، وأيد المؤتمر إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية واحدة في كامل فلسطين التاريخية عاصمتها القدس. لم يشارك بولانسكي في التصويت لانشغاله بحملته الانتخابية، لكنه أكد تأييده لحقوق الفلسطينيين. وأحدث القرار انقساما داخل الحزب، واعترض عليه 4 من نوابه 5، بينما أعلنت إسرائيل منع بولانسكي من دخولها. في صناديق الاقتراع يواجه مرشحة حزب العمال في معركة تختبر قدرته على استقطاب الناخبين اليساريين ومدى تأثير هذا الجدل على فرصه الانتخابية. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: في شأن منفصل، قال وزير الخارجية البريطاني أن مبنى القنصلية العامة البريطانية في القدس الشرقية لن يغلق، لكنه سيعرف باسم البعثة البريطانية في القدس، مؤكدا أنه سيظل مستقلا وقيد التشغيل ويواصل خدمة الفلسطينيين. ختام النشرة وعودة للعناوين. الحوثيون يجددون استهداف مطار الرياض، والسعودية تعلن عن أضرار في العاصمة. ترامب يتحدث عن نقاشات مثمرة مع إيران ويستبعد مهاجمتها قبل الانتخابات. 7 قتلى بنيران إسرائيلية في غزة، ومقتل ضابط إسرائيلي، وإصابة 3 جنود في جنوب لبنان. عشرات الآلاف يتظاهرون في فرنسا، ودعوات لحشد جديد الثلاثاء المقبل.
3: شكرا لك لميس زين الدين.
4: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
5: In Sydney this afternoon, Hornsby, the M1, a truck breakdown northbound towards the Hawkesbury River, just past Junction Road. At Hammondville, a truck breakdown westbound approaching Heathcote Road with delays back to Revesby. Meantime in Melbourne, a crash reported on the Westgate Freeway, citybound at Todd Road, down to 40km speed limit in place, and debris on the Westgate Freeway outbound just near Montague Street. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. Traffic on 1638 2ME Australia.
6: منبرليش مشوارنا مع جود، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM.

0: أصل تحياتي لك المستمعين أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 عام. وصلنا سوا لنهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 9 من شهر أكتوبر تشرين الأول. بون ويكند لكل مستمعينا الكرام. مشوار درافت أون بروجرام بلش هلأ وبيضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. أما برامج 2ME ما قال نهاية أبدا, دايما معكم على مدار الـ 24 ساعة. تحياتي لكم أنتم برفقة الموجي 1638 AM هون راديو 2ME. كونوا معنا وتابعونا مشوارنا حافل اليوم لنهاية الأسبوع. عندي المزيد من أخبارنا وكل ساعة على رأس الساعة منتوجه لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات بالإضافة للأخبار الأسترالية المحلية رح وفيكن فيها بسياق مشوارنا. معلومات صحية غذائية ونفسية بتكون برفقتنا بكمان سياق مشوارنا. أما للأغاني الجديدة رح نتوقف بكل ساعة ونتعرف عليها سوا. منروح لأول فاصل استراحة لمشوارنا ومنرجع تنبلش سوا.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج, شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24 على 24. 2ME أستراليا, الأخبار أول بأول.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي, لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية, وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت, تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
3: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا, يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية, فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك, اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
4: Authorized by S. Bloom, Electro Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
5: 2ME Australia.

0: الرابعة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز لأهم الأخبار من إعداد وتقديم نجوى بن مبارك. تفضلي نجوى.
2: شكرا محمد، أهلا بكم مستمعينا. أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد في الرياض 3 مرات، ما تسبب بحسب السلطات بوقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء تساقط شظايا في العاصمة التي تواجه منذ أشهر هجمات غير مسبوقة. وفي الموازاة دعت الولايات المتحدة رعاياها إلى توخي اليقظة المشددة. في قطاع غزة قتل 7 أشخاص في ضربات إسرائيلية بحسب ما أفاد الدفاع المدني في القطاع، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن 3 منهم كانوا عناصر في فصائل فلسطينية. وفي لبنان قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل ضابطا وأصاب 3 جنود بجروح طفيفة في جنوب البلاد. أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات أمس مع نظيره الإيراني مسعود بازكشيان قبيل قمة إقليمية في تركمانستان، وجدد له استعداد موسكو للمساعدة في تسوية الحرب في الشرق الأوسط. جاء هذا مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث فيها عن نقاشات مثمرة مع إيران رغم تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. كما استبعد ترامب شن هجوم جديد عليها قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في الولايات المتحدة في 22 نوفمبر المقبل. قتل ما لا يقل عن 30 شخصا جراء ضربة روسية على حافلتين في كراموتورسك، المدينة الكبرى القريبة من خط الجبهة في شرق أوكرانيا. في إحدى الهجمات الأكثر دموية التي شنتها موسكو خلال الأسابيع الأخيرة وفق حصيلة غير نهائية أعلنتها السلطات. وأبلغ مصدران أمريكيان أن مبعوثي الرئيس دونالد ترامب سيبحثان مع المفاوضين الأوكرانيين في مدينة ميامي يوم الجمعة أفكارا جديدة لإنهاء الحرب مع موسكو وكييف، وأكد دعوة أطراف أوروبية للمشاركة في النقاشات. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أكد من جهته هذه المحادثات. وقعت تركيا وفرنسا خارطة طريق لتطوير علاقاتهما في مجالي الدفاع والأمن في ظل النزاعات الدائرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا. وهنا في فرنسا تتواصل الاحتجاجات الطلابية، حيث تظاهر 10,000 في أنحاء البلاد، منهم أكثر من 20,000 في باريس، تزامنا مع دعوات لحشد كبير يوم الثلاثاء المقبل في ظل إعلان الحكومة الاستعانة ب 3,000 معلم بديل في محاولة لاحتواء الأزمة. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا نجوى.
3: In Sydney's east, an earlier 2-car crash now cleared from coastbound traffic. New South Head Road at Double Bay approaching William Street and Harrington Park. Across town, reports of a 2-car crash on Harrington Parkway at Oran Park Drive. Meantime, in Melbourne this afternoon, there's been reports of a Ring Road Greensborough-bound accident after Plenty Road and a crash at Frankston Cranbourne Road eastbound before Karingal Drive. Upgrade to the latest Android device and trade in your old device. Visit Telstra today. Trade in power by Assurant. Eligible device and Telstra service required. Android and Gemini are trademarks of Google LLC. Traffic on 1638 2ME Australia.
4: Just drop. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: والنظر. العودة لمتابعة مشوار درافت وان بروجرام. بدي وصل تحياتي لكل مستمعينا الكرام. انتو برفقة إذاعة 2MA 1638 AM. من جديد الإصدارات الموسيقية منروح لأحوال طقسنا اليوم بسيدني. درجة الحرارة بتوصل أقصاها ل 28-27 على صعيد ملبن. انتو برفقة الموجي 1638 AM 2MA أستراليا. نتوجه لفاصل استراحة ونرجع نبلش سوا.
1: تابعوا البريكفست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the ماي سات جو app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: Suffolk now heading north along Bishop Street.
4: Roger that.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني

نتابع برفقتكم مشوار درافت اون بروجرام. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. ما تنسوا مستمعينا لكل الاخبار المحلية والعالمية لكل الاغاني المفضلة عنكم. فيكن تتابعونا على 1638 AM 2ME أستراليا, وفيكن كمان تسمعونا عبر الساتلايت عبر ماي سات. فيكن كمان تشوفوا تسمعوا وتتعرفوا على كل الاخبار عبر الفيسبوك 2ME فيسبوك. اخبار اغاني وكل شيء بتحبوه خلوكن مع إذاعة 2ME. كمان للأغاني المطولة الأغاني الكلاسيكية فيكن تسمعوا 2ME Gold. بنسمع هلأ الفنان مروان خوري.

0: ME listeners, bring it back. Tell it like it is. Bring it
1: back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس. أنا بملبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض. مسلمين ومسيحيين.
2: جست أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تألق شو مزوقة بحد بالغنية لعبد الحليم حافظ.
3: هاي كاتيانا حبيت أسلم عليك وإلك أنا مبسوطة كتير إن سمعت صوتك.
0: Tell it like it is. 2ME.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
6: Tu aimes it's you.

0: 2ME إذاعتكم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
0: لحظة محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحدي كبير، لكنه استمر بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
4: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
0: TME Australia News.
6: لبنان يتمسك بالتفاوض. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشربل شلش.

0: العناوين. عون الجيش يقوم بواجبه. مجلس الوزراء يجدد ولاية رئيس الجامعة ولا تغيير بشأن التوقيت. سلام يعد بحلول للكهرباء وبخطة للنقل العام. مصرف لبنان يعلن عن حساب استرداد الودائع. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرت أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. التفاوض هو البديل عن الحرب، والاتفاق يشكل الوسيلة الأنسب لإنهاء حالة العداء مع إسرائيل. هذا ما شدد عليه رئيس الجمهورية الذي أكد تمسك لبنان بالمسار الدبلوماسي. معيشيا، رئيس الحكومة صارح اللبنانيين بحجم التداعيات الاقتصادية للحرب، مؤكدا أنها أوقفت مسار التعافي وأعادت الاقتصاد إلى الانكماش، والحكومة تعمل على الحد من الأعباء المعيشية وتخفيف وطأة الأزمة. البداية من جلسة مجلس الوزراء التي انتهت قبل قليل، وإلى هناك والزميل مروان الأدوم. تفضل مروان.
1: نعم جلادس، إذن كانت جلسة لمجلس الوزراء عملية بامتياز، حيث تم مناقشة معظم جدول الأعمال ومناقشة قضايا معيشية أساسية في لبنان. وفي المحصلة يعني جدد مجلس الوزراء ولاية رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، وهي طبعا لمدة 5 سنوات، أي بمثابة تعيينه لولاية ثانية. رئيس الجمهورية طلب في مستهل الجلسة بالإسراع في إنشاء وزارة الذكاء الاصطناعي، لأننا باعتبر الرئيس أننا تأخرنا جدا في هذا المجال، وجاء ذلك عقب زيارة رئيس الجمهورية المعرض، معرض الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه وزارة الذكاء الاصطناعي، واعتبر أن من يشارك في هذا المعرض هو جيل المستقبل وجيل لبنان. وطبعا لبنان رائد منذ زمن في وسط العالم العربي بالتكنولوجيا والعلم، ومن الطبيعي أن يتجه الآن إلى الذكاء الاصطناعي. استكمال جردة، طبعا مجلس الوزراء وقد وافق على استكمال جردة الشركات تاتش وألفا وتخمين الأصول التابعة للشركتين، ووافق أيضا مجلس الوزراء على توزيع أموال إضافية على البلديات والقرى المحازية لمطمر صرار في عكار، طبعا من الصندوق البلدي المستقل. طرح أيضا في مجلس الوزراء موضوع اعتكاف وزير الطاقة جو صدي، وتم البحث الجدي في عدد من الحلول. رئيس الجمهورية هنأ عدد من الوزراء على النجاح والاجتهاد في عملهم وعلى نجاحات في وزاراتهم، كما تم الاتفاق على فتح اعتماد بقيمة 50 مليون دولار لصالح شركة كهرباء لبنان من أجل تغذية إضافية. وتم أيضا تعيين ديانا مرديميان مديرة الأحصاء المركزي. نستمع إلى أبرز ما جاء في تصريح وزير الإعلام بول مرؤوس بعد انتهاء الجلسة.
2: طلب وزارة الاتصالات الموافقة على دفتر الشروط ومشروع العقد المتعلق بتخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة والأعمال الجارية العائدة لوزارة الاتصالات، يعني الوزارة وهيئة أوجيرو، وإجراء جردي للأصول الثابتة من دون تقييم تلك العائدة لشركة الخليوي. يعني ما في للتوضيح بيع لأصول ألفا وتاتش. بموضوع التعيينات، جرى تعيين البروفيسور بسام بدران رئيسا للجامعة اللبنانية لمدة 5 سنوات. أيضا تعيين السيدة ديانا مراديون مديرة إدارة الإحصاء المركزي. وبموضوع توقيت الصيف والشتوي ما في أي تعديل.
0: جالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس على رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي أكد أن التفاوض هو بديل الحرب والاتفاق الوسيلة الوحيدة لإنهاء العداء مع إسرائيل، وقال إن لبنان يتطلع إلى شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وأن الجيش يقوم بواجبه كاملا في المناطق التي انتشر فيها جنوب الليطاني تنفيذا لاتفاق الإطار، فيما لا تزال إسرائيل تمتنع عن تنفيذ مندرجاته. وبعد زيارتها قصر بعبدة انتقلت كلس إلى عين التيني حيث اجتمعت مع رئيس مجلس النواب أبيه بري الذي شدد على أن الوصول إلى مرحلة انتهاء ولاية قوات الطوارئ الدولية من دون إيجاد بديل هو استهداف للشرعية الدولية ولقراراتها الأممية ولا سيما للقرار 1701. ومن عين التين انتقلت المسؤولة الأوروبية إلى الخارجية حيث عقدت مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الوزير يوسف رجي وشددت فيه على ضرورة أن يسيطر لبنان على كامل أراضيه وينزع سلاح حزب الله، وأكدت أن لبنان اتخذ قرارات مهمة ويجب أن تنفذ.
3: إن أوروبا بالتأكيد تود أن ترى لبنان مزدهر ومستقر، وندعم ذلك من خلال مساعدات أمنية اقتصادية ومالية. في أيلول أعلنا 5 ملايين يورو في مساعدة مالية وصولا إلى العام 2027، وذلك يستكمل رسمة 1 مليار يورو التي تم الإعلان عنها في العام السابق، وذلك يتوجه إلى دعم لبنان والحدود اللبنانية والخدمات الأساسية.
0: في السراء بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع السناتر الأمريكي جيمس لانكفورد التطورات ولاسيما الأوضاع في الجنوب وسبل تنفيذ الإطار الثلاثي، وأكد أهمية استمرار دعم الجيش لتمكينه من أداء مهامه وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وكان لانكفورد قد زار عين التيني والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في حضور السفير الأمريكي ميشيل عيسى. قيادة الجيش أعلنت أن السفير الفرنسي باتريك دوريل أكد مواصلة دعم فرنسا للجيش في ظل ظروف الراهنة. ميدانيا استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي وادي زبقين وبلدة المنصوري. صارح رئيس الحكومة نواف سلام اللبنانيين في مؤتمر صحفي بالقول إن الحرب أوقفت التعافي والانكماش بلغ 6.4%.
4: ما نسمح لبعض أصحاب المولدات أو التجار أو المستوردين إنه هن يستغلوا هالزيادة حتى يعملوا أرباح غير مشروعة عحساب حاجات الناس ووجعها عن طريق رفع الأسعار بشكل غير مبرر أو فرض بدلات إضافية. لهيك طلبنا من مديرية حماية المستهلك تكثيف عمليات الكشف والرقابة طبعا ضمن قدراته الحالية، والتشدد بفرض الالتزام بالعدادات والتسعير الرسمية للمولدات وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وحالتهم للقضاء لمحاسبتهم، وأي انخفاض كلفة الاستيراد أو النقل لازم ينكز على أسعار السلع والخدمات على أنواعها يلي بيدفعها المواطن. ما بصير الأسعار تطلع فورا إنما الكلفة ما بتطلع بتبقى مطرحها.
0: أعلن مصرف لبنان أنه في إطار مسؤولياته في حماية أمواله وموجوداته واستعادة حقوقه يواصل اتخاذ الإجراءات القضائية، ولذلك فتح حسابا خاصا ومستقلا تحت تسمية حساب استرداد الودائع تحول إليه حصرا جميع المبالغ والأموال التي تسترد لمصلحة المصرف سواء بموجب أحكام قضائية أو تسويات قانونية أو أي إجراءات أخرى في لبنان أو الخارج. كما تم لهذه الغاية أيضا فتح حساب خاص لدى المصارف المراسلة. اطلع وزير الطاقة جو الصدي من رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان على تفاصيل اجتماع لجنة الأشغال العامة والطاقة المخصص لمتابعة ملف تشغيل معملي الزوق والجي بما يوفر حوالي ساعة ونصف ساعة تغذية إضافية لمدة شهر ونصف الشهر وفق المحروقات المتوفرة حاليا. كهرباء لبنان أكدت من جهتها أن لا خلاف داخل مجلس الإدارة حول معملي الذوق والجي وأن المسؤوليات تحددها القوانين. هذا وكتب رئيس المجلس التنفيذي لمشروع وطن الإنسان النائب نعمة فرام على إكس بعد اجتماع لجنة الأشغال والطاقة: لفتني وعد كهرباء لبنان بإعادة تشغيل محطتي الجي والذوق. أتأسف لتوقف المعملين ما يقارب السنة، فالمعملان هما أحدث مجموعتي كهرباء لبنان ويعملان بمحركات ترددية. وسأل إلى متى يستمر تحدي عقول الاختصاصيين وإذلال التكنولوجيا على حساب المواطنين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل أنه لن يهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 23 المقبل. أغار الطيران الحربي السعودي على أهداف للحوثيين في محافظة إب وسط اليمن، فيما أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض. في غضون ذلك حذر الحوثيون جميع الموظفين في المنشآت النفطية السعودية من الوجود في الأماكن التي تمثل أهدافا لقواته، هذا وطلب مطار الرياض من المسافرين التحقق من رحلاتهم مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار. جامعة الدول العربية رأت أن استهداف مرافق الطيران المدني في السعودية يمثل تصعيدا بالغ الخطورة وانتهاكا صارخا لسيادتها. هذا ونفت تركيا أي أن تكون قد أرسلت أي قوات لمهاجمة اليمن، كما نفت وزارة الإعلام الباكستانية خبر تحرك طائرات باكستانية ضد أهداف يمنية. اعتبر الكرملين أن الصراع مع أوكرانيا يتطلب حلا شاملا وأن الاتفاقيات المجتزأة لن تؤدي إلى السلام، ورأى أن

0: In Sydney's west, at St Mary's, a multi-vehicle city-bound crash on the Mamre Road exit to the M4, and at Ingleside, a truck fire on the northern beaches, Mona Vale Road at Lane Cove Road. In Melbourne, watch out for a breakdown on the Monash Freeway outbound at Stud Road, and also at Frankston, a crash at Cranbourne Road eastbound before Coringle Drive. Family dinners sorted thanks to Aldi. Like beef rump steak, bulk packs only $19.99 a kilo, save $5 a kilo. That's an Aldi price. Aldi, good, different. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: العودة لمتابعة مشوارنا من أخبارنا المحلية الأسترالية، تعرفنا عليها سوا، بنرجع للاستديوهات الهوا. أنتوا برفقة الموجة 1638 أيام هون راديو 2ME، تعرفنا على حركة السير والطرقات، متعرف هلأ على حركة طقسنا لنهاية الأسبوع. يوم الجمعة اليوم 9 من شهر أكتوبر تشرين الأول بسيدني، درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 28 درجة، 27 على الصعيد ملبن، طقس صيفي بامتياز اليوم. بنسمع الفنان فضل شاكر، نرجع اسمع ضمن جولتنا الغنائية الفنانة نانسي عجرم، وعندي الفنانة نجوى كرم هون راديو 2ME 1638 AM.

2MV.

0: بنرجع لبوتي بعيد مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM من عند الفنانه نجوى كرم. بنروح لاخبارنا المحليه الاستراليه. حمله لمده 4 أسابيع ملبن ومناطق ولايه فيكتوريا. ملبن هي عاصمه الطبوغ المهربه في استراليا حاليا. اغلب حرب عصابات الطبوغ المهربه في مدينة ملبن. غلق 67 متجر ومصادرة 1,000,000 سيجارة وأكثر من 120 كيلوغرام من الطبوغ مع $500,000 كاش من المبيعات. المتاجر تغلق لمدة 90 يوم مع غرامات تصل ل $150,000. بونسوار لألكم من جديد. أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتير، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: انعطف يساراً للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يميناً للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC. 2ME

0: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
1: Authorized by S. Bloomel, Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News. Leon Fitzpatrick with the top stories. A ban on credit card payments to the Australian Taxation Office will be delayed until next year, with the federal government agreeing to temporarily cover the cost of surcharges after pressure from businesses. Treasurer Jim Chalmers said the funding would allow the ATO to accept credit cards until June 30, giving them more time to consult with businesses and get it right. The ATO announced last week it would stop accepting credit card payments for tax bills from December in response to the Reserve Bank's ban on surcharges. AI data centre company Firmus has withdrawn its application to list on the ASX, scrapping what was set to be one of Australia's biggest share market floats. The company cited recent market volatility and conditions, saying the offer would not appropriately reflect its long-term growth prospects. Firmus said it would now pursue private market funding while considering other options. Firmus, the AI factory builder backed by chip-making giant NVIDIA, was set to be the biggest float in the Australian share market since Telstra in 1997. And Powderfinger, one of the most celebrated acts in Australian music history, have confirmed they're reforming 16 years after breaking up. In a video posted to the band's social media this morning, frontman Bernard Fanning said they would do some shows all around Australia from September next year. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: مرحبا بكم مجددا في جولتنا الإخبارية صباح فرانس 24، ونستهلها بأبرز العناوين. الحوثيون يجددون استهداف مطار الرياض، والسعودية تعلن عن أضرار في روضة أطفال ومجمع طبي. 30 قتيلا على الأقل في ضربة روسية على شرق أوكرانيا، وواشنطن وكييف تبحثان أفكارا جديدة لإنهاء الحرب مع موسكو. استمرار الاحتجاجات الطلابية في فرنسا، ووزير التربية يتعهد بالاستعانة ب3000 أستاذ بديل لسد النقص في الكوادر التعليمية.

0: في تصعيد جديد للحرب في الشرق الأوسط، أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد في الرياض، فيما أكدت السلطات السعودية تضرر روضة أطفال ومجمع طبي جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في العاصمة التي تواجه هجمات متصاعدة منذ تجدد المواجهات بين جماعة الحوثي والتحالف العربي بقيادة السعودية في يوليو تموز الماضي.
1: لم تعد الحدود وحدها في مرمى الصواريخ، فالخطر امتد إلى المطارات والمنشآت النفطية، ومعه اتسعت رقعة المواجهة بين الحوثيين والسعودية. الحوثيون أعلنوا استهداف مطار الملك خالد في الرياض عدة مرات ومحطات للطاقة، فيما أعلنت المملكة اعتراض صواريخ باليستية أطلقت باتجاه عاصمتها ومناطق أخرى. وفي العاصمة السعودية دائما أصابت شظايا صاروخ تم اعتراضه روضة أطفال ومجمعا طبيا، فيما أسفرت الهجمات خلال هذا الأسبوع عن سقوط قتلى. مع اتساع القتال تتحرك دول حليفة للسعودية. تركيا تعلن عن دعم دفاعي وتقني، وسوريا تدرس خيارات للمساندة العسكرية، فيما تبحث فرنسا مع الرياض حماية ميناء ينبع النفطي بعد نشر نحو 2000 جندي فرنسي في المنطقة.
2: لا يزال الأمر في مرحلة الدراسة حاليا مع السعودية. نحن نبحث خيارات مختلفة لحماية ميناء ينبع الذي تعرض لهجوم ويعد أساسيا لتجارة الهيدروكربونات.
1: هجوم تلو الآخر من قبل الحوثيين الذين يقولون إنهم يستهدفون المملكة بسبب دعمها قوة الحكومة المعترف بها دوليا في الحرب الأهلية اليمنية التي تجددت في الآونة الأخيرة. في المقابل تقول السعودية إنها تدعم هجوما تشنه الحكومة اليمنية لاستعادة أراض من الحوثيين. قوة الحوثيين المدعومين من إيران وسعوا سيطرتهم على مناطق ساحلية قرب باب المندب، فيما استعادت قوات الحكومة اليمنية مواقع حول المضيق الاستراتيجي. في جبهة أخرى يحاصر الحوثيون تعز، ثالث أكبر مدن اليمن، بلد أنهكته الحرب ويدفع فيه المدنيون الثمن مجددا. نحو 200,000 شخص نزحوا منذ تجدد القتال، فيما تبدو الأزمة الإنسانية مرشحة لمزيد من التفاقم.
0: استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر تشرين الثاني المقبل، مشيرا إلى أن واشنطن تجري محادثات مثمرة مع طهران.
3: بين الإدارة الأمريكية وإيران فصول قبضة حديدية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي. تتصارع السرديتان حول مضيق هرمز وعن السيطرة على تدفق النفط. مسؤول إقليمي كبير مقرب من طهران قال إن إيران حذرت دول المنطقة من أن أي محاولة لفتح مسارات جديدة لتصدير النفط ستعتبر عملا عدائيا، وأنها جاهزة لشن هجمات باستخدام الصواريخ والمسيرات على السفن أو إرسال زوارق لإبعادها. لغة التهديد تتقاطع مع الدبلوماسية، إذ تقول طهران إنها تبحث مقترحا أمريكيا بعد طرحها خطة الأيام السبعة عبر وسطاء لخفض التصعيد.
4: عملية التفاوض مستمرة ويجري تبادل الرسائل عبر وسطاء. لقد قدمنا خطة مدتها 7 أيام واستمعنا إلى وجهات النظر الأمريكية. ردا على ذلك نعكف الآن على دراستها، وأعتقد أننا سنرد في غضون أيام قليلة.
3: في هذا السياق يكشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن البنتاغون طلب من القيادة الأمريكية سانتكوم قبل أيام استكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران. حسب المصادر تشمل العمليات قصفا واسعا لمنشآت الطاقة الحيوية والبنية التحتية والأهداف النووية، فيما يبدو أن المسار الدبلوماسي لا يقدم مخرجا واضحا، خاصة فيما يتعلق بموقف طهران من تخصيب اليورانيوم والتخلي عن المشروع النووي.
0: وبعد 10 أشهر في عرض البحر تخللتها الحرب وظروف معيشية قاسية، عادت حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن إلى ميناء سان دياغو بولاية كاليفورنيا منهية مهمة انتشار استثنائية.
5: بعد 10 أشهر في عرض البحر ترسو حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن أخيراً في سان دييغو في ولاية كاليفورنيا. كانت قد غادرت قاعدتها في نوفمبر الماضي في مهمة مقررة لستة أشهر في بحر الصين الجنوبي، لكن مع بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران أواخر فبراير تغير مسار المهمة وتوجهت حاملة الطائرات إلى الشرق الأوسط. المحصلة 321 يوما من الانتشار، بينها 265 يوما متواصلة دون توقف في أي ميناء، مدة قياسية لحاملة طائرات أمريكية.
6: بقي هناك فترة أطول مما كان متوقعا، لكن هذه هي الحياة في الجيش، المهم أنه عاد الآن.
5: خلال هذه الأشهر الطويلة لم تصل العائلات سوى أخبار متفرقة، بعض الرسائل الإلكترونية ومكالمات هاتفية، غالبا ما كان الاتصال خلالها ضعيفا. أما البنتاغون فيصف حصيلة المهمة بالاستثنائية. حسب وزير الدفاع أغرقت المجموعة القتالية 64 سفينة حربية إيرانية ونفذت أكثر من 3600 مهمة قتالية. من جهته ركز قائد حاملة الطائرات على حصيلة أخرى.
7: الرقم الذي أشعر بأكبر قدر من الفخر به هو الصفر، صفر الطائرات المفقودة، صفر أضرار في المعارك، وصفر قتلى. كل البحارة الذين غادروا معنا يعودون اليوم إلى ديارهم.
5: لكن هذه المهمة الطويلة كان لها أيضا ثمن بشري، ففي أغسطس حذرت عائلات وأعضاء من الكونغرس من تدهور ظروف الحياة على متن السفينة. نقص في المواد الغذائية، أعطال في شبكة المياه والصرف، وتراجع في معنويات الطاقم. كما أقرت البحرية الأمريكية بتسجيل 8 محاولات انتحار داخل المجموعة القتالية. وعادة ما تقتصر مهام الانتشار على 6 أشهر حفاظا على صحة أفراد الطاقم وسلامتهم النفسية والجسدية.
0: يتواصل التصعيد الروسي في أوكرانيا مخلفا مزيدا من القتلى والدمار. 30 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ضربة روسية استهدفت حافلتين في كراماتورسك شرقي البلاد. دبلوماسيا تعقد اليوم وغدا محادثات أمريكية أوكرانية بمشاركة الحلفاء الأوروبيين في ميامي لبحث مقترحات أمريكية جديدة لإنهاء الحرب مع روسيا.
1: في قلب مدينة كراماتورسك وعلى أحد الشوارع الحيوية المكتظة بحركة المرور وقع الهجوم. قرابة 10 من صباح الخميس انفجرت قنبلة فدمرت حافلتين بالكامل.
2: انظروا، هذه أشلاء بشرية.
1: كما طالت أضرار مبنى سكنيا مجاورا، فيما أسفر هذا الهجوم الروسي عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. النيابة العامة الأوكرانية فتحت تحقيقا في شبهة ارتكاب جرائم حرب.
8: نشعر بصدمة عميقة إزاء موجة الهجمات التي تحصد المدنيين في كامل أوكرانيا.
1: مشاهد الرعب هذه تتكرر بوتيرة متزايدة في أوكرانيا خلال الأيام الأخيرة. العاصمة كييف في مرمى النيران كذلك.
2: كانت كييف ولا تزال الهدف الرئيسي لبوتين. المسألة اليوم تتعلق بالبقاء على قيد الحياة. أصلي إلى الله وأتضرع إلى قوات دفاعنا الجوي، فحياة مدينتنا تعتمد عليها.
1: تأتي هذه الضربات الجديدة غدا هجمات واسعة النطاق في أنحاء البلاد في سياق تصعيد روسي متواصل منذ الصيف.
8: يتعين على الولايات المتحدة تكثيف الضغط من خلال العقوبات وتقديم المساعدات المالية والدعم العملي لمنظومات الدفاع الجوي الأوكراني.
1: لكن واشنطن من جهتها ترفض الانخراط فيما وصفه وزير خارجيتها ماركو روبيو بمسارات عقيمة، في وقت يجتمع فيه المفاوضون الأوكرانيون بنظرائهم الأمريكيين الجمعة. في المقابل تكثف أوكرانيا هجماتها داخل الأراضي الروسية. للمرة الأولى استهدفت مركز بيانات تابعا لشركة ياندكس عملاق.
9: In Sydney's west, problems at St Mary's and a multi-vehicle pile-up holding up eastbound traffic on Mamre Road at the exit to the M4, and also on the northern beaches at Ingleside, a truck fire has closed Motorvale Road westbound between Lane Cove Road and Ponderosa Parade. In Melbourne this afternoon, reports of a problem on the East Link outbound at the Mullum Mullum Tunnel and the Tulla Freeway outbound at Brunswick Road, a broken down truck. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. traffic on 1638 2ME Australia.
10: نتابع برفقتكم مشوارنا بدي وصل تحياتي لكم من جديد انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 تقصنا اليوم لنهاية الأسبوع يوم الجمعة 9 من شهر أكتوبر تشرين الأول بسيدني درجات الحرارة بتوصل 28-27 على الصعيد ميلبورن.

0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا أنه الوفا هو أنك تضل تشوف الورد حلو حتى بعد ما يدبل. بونسوار. 2ME
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the ماي سات جو app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: امبارح اليوم وبكرة كل الفرق. A big big difference.
0: 2ME Australia. نتابع برفقكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم، وبدي ألقن كمان بون ويكند نهاية الأسبوع يوم الجمعة. اليوم تاريخنا 9 من شهر أكتوبر. بنسمع الفنان ملحم زين، بنرجع منكمل مع الفنان سعد رمضان. هون راديو 2ME 1638 AM.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير. Today's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist.
2: What are they saying anyway? Run this like party. My radio.
3: Got it. Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
6: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
7: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
8: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: لبنان يتمسك بالتفاوض. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشربل شلش.

0: العناوين. عون الجيش يقوم بواجبه. مجلس الوزراء يجدد ولاية رئيس الجامعة ولا تغيير بشأن التوقيت. سلام يعد بحلول للكهرباء وبخطة للنقل العام. مصرف لبنان يعلن عن حساب استرداد الودائع. وفي لبنان رمى أيضا الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. التفاوض هو البديل عن الحرب، والاتفاق يشكل الوسيلة الأنسب لإنهاء حالة العداء مع إسرائيل. هذا ما شدد عليه رئيس الجمهورية الذي أكد تمسك لبنان بالمسار الدبلوماسي. معيشيا، رئيس الحكومة صارح اللبنانيين بحجم التداعيات الاقتصادية للحرب، مؤكدا أنها أوقفت مسار التعافي وأعادت الاقتصاد إلى الانكماش، والحكومة تعمل على الحد من الأعباء المعيشية وتخفيف وطأة الأزمة. البداية من جلسة مجلس الوزراء التي انتهت قبل قليل، وإلى هناك والزميل مروان الأدوم. تفضل مروان.
1: نعم جلاديس، إذن كانت جلسة لمجلس الوزراء عملية بامتياز، حيث تم مناقشة معظم جدول الأعمال ومناقشة قضايا معيشية أساسية في لبنان. وفي المحصلة يعني جدد مجلس الوزراء ولاية رئيس الجامعة اللبنانية رسام بدران، وهي طبعا لمدة 5 سنوات، أي بمثابة تعيينه لولاية ثانية. رئيس الجمهورية طلب في مستهل الجلسة بالإسراع في إنشاء وزارة الذكاء الاصطناعي، لأننا باعتبر الرئيس أننا تأخرنا جدا في هذا المجال، وجاء ذلك عقب زيارة رئيس الجمهورية المعرض، معرض الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه وزارة الذكاء الاصطناعي، واعتبر أن من يشارك في هذا المعرض هو جيل المستقبل وجيل لبنان. وطبعا لبنان رائد منذ زمن في وسط العالم العربي بالتكنولوجيا والعلم، ومن الطبيعي أن يتجه الآن إلى الذكاء الاصطناعي. استكمال جردة، طبعا مجلس الوزراء وافق على استكمال جردة الشركات تاتش وألفا وتخمين الأصول التابعة للشركتين، ووافق أيضا مجلس الوزراء على توزيع أموال إضافية على البلديات والقرى المحازية لمطمر إصرار في عكار، طبعا من الصندوق البلدي المستقل. طرح أيضا في مجلس الوزراء موضوع اعتكاف وزير الطاقة جو صدي، وتم البحث الجدي في عدد من الحلول. رئيس الجمهورية هنأ عدد من الوزراء على النجاح والاجتهاد في عملهم وعلى نجاحات في وزاراتهم، كما تم الاتفاق على فتح اعتماد بقيمة 50 مليون دولار لصالح شركة كهرباء لبنان من أجل تغذية إضافية. وتم أيضا تعيين ديانا مردنيام مديرة الأحصاء المركزي. نستمع إلى أبرز ما جاء في تصريح وزير الإعلام بول مرؤوس بعد انتهاء الجلسة.
2: طلب وزارة الاتصالات الموافقة على دفتر الشروط ومشروع العقد المتعلق بتخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة والأعمال الجارية العائدة لوزارة الاتصالات، يعني الوزارة وهيئة أوجيرو، وإجراء جرد للأصول الثابتة من دون تقييم تلك العائدة لشركة الخليوي. يعني ما في للتوضيح بيع لأصول ألفا وتاتش. بموضوع التعيينات، جرى تعيين البروفيسور بسام بدران رئيسا للجامعة اللبنانية لمدة 5 سنوات، أيضا تعيين السيدة ديانا مراديون مديرة إدارة الإحصاء المركزي. وبموضوع توقيت الصيفي والشتوي ما في أي تعديل.
0: جالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس على رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي أكد أن التفاوض هو بديل الحرب والاتفاق الوسيلة الوحيدة لإنهاء العداء مع إسرائيل، وقال إن لبنان يتطلع إلى شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وأن الجيش يقوم بواجبه كاملا في المناطق التي انتشر فيها جنوب الليطاني تنفيذا لاتفاق الإطار، فيما لا تزال إسرائيل تمتنع عن تنفيذ مندرجاته. وبعد زيارتها قصر بعبدة انتقلت كالاس إلى عين التينة، حيث اجتمعت مع رئيس مجلس النواب أنبيه بري الذي شدد على أن الوصول إلى مرحلة انتهاء ولاية قوات الطوارئ الدولية من دون إيجاد بديل هو استهداف للشرعية الدولية ولقراراتها الأممية، ولا سيما للقرار 1701. ومن عين التين انتقلت المسؤولة الأوروبية إلى الخارجية، حيث عقدت مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الوزير يوسف رجي، وشددت فيه على ضرورة أن يسيطر لبنان على كامل أراضيه وينزع سلاح حزب الله، وأكدت أن لبنان اتخذ قرارات مهمة ويجب أن تنفذ.
3: أن أوروبا بالتأكيد تود أن ترى لبنان مستهر ومستقر، وندعم ذلك من خلال مساعدات أمنية اقتصادية ومالية. في أيلول أعلنا 5 ملايين يورو في مساعدة مالية وصولا إلى العام 2027، وذلك يستكمل رسمة 1 مليار يورو التي تم الإعلان عنها في العام السابق، وذلك يتوجه إلى دعم لبنان والحدود اللبنانية والخدمات الأساسية.
0: في السراء بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع السناتر الأمريكي جيمس لانكفورد التطورات، ولا سيما الأوضاع في الجنوب وسبل تنفيذ الإطار الثلاثي، وأكد أهمية استمرار دعم الجيش لتمكينه من أداء مهامه وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وكان لانكفورد قد زار عين التين والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في حضور السفير الأمريكي ميشيل عيسى. قيادة الجيش أعلنت أن السفير الفرنسي باتريك دوريل أكد مواصلة دعم فرنسا للجيش في ظل ظروف الراهنة. ميدانيا استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي وادي زبقين وبلدة المنصوري. صارح رئيس الحكومة نواف سلام اللبنانيين في مؤتمر صحفي بالقول إن الحرب أوقفت التعافي والانكماش بلغ 6.4%.
4: ما نسمح لبعض أصحاب المولدات أو التجار أو المستوردين إنه هن يستغلوا هالزيادة حتى يعملوا أرباح غير مشروعة على حساب حاجات الناس ووجعها عن طريق رفع الأسعار بشكل غير مبرر أو فرض بدلات إضافية. لهيك طلبنا من مديرية حماية المستهلك تكثيف عمليات الكشف والرقابة طبعا ضمن قدراته الحالية، والتشدد بفرض الالتزام بالعدادات والتسعير الرسمية للمولدات وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وحالتهم للقضاء لمحاسبتهم، وأي انخفاض كلفة الاستيراد أو النقل لازم ينكز على أسعار السلع والخدمات على أنواعها يلي بيدفعها المواطن. ما بصير الأسعار تطلع فورا إنما الكلفة ما بتطلع بتبقى مطرحها.
0: أعلن مصرف لبنان أنه في إطار مسؤولياته في حماية أمواله وموجوداته واستعادة حقوقه يواصل اتخاذ الإجراءات القضائية، ولذلك فتح حسابا خاصا ومستقلا تحت تسمية حساب استرداد الودائع، تحول إليه حصرا جميع المبالغ والأموال التي تسترد لمصلحة المصرف سواء بموجب أحكام قضائية أو تسويات قانونية أو أي إجراءات أخرى في لبنان أو الخارج. كما تم لهذه الغاية أيضا فتح حساب خاص لدى المصارف المراسلة. اطلع وزير الطاقة جو الصدي من رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان على تفاصيل اجتماع لجنة الأشغال العامة والطاقة المخصص لمتابعة ملف تشغيل معملي الزوق والجي، بما يوفر حوالي ساعة ونصف ساعة تغذية إضافية لمدة شهر ونصف الشهر وفق المحروقات المتوفرة حاليا. كهرباء لبنان أكدت من جهتها أن
5: In Sydney this afternoon, M5, Moorebank, a truck and car crash westbound just past Heathcote Road. St Mary's still working on that multi-vehicle crash eastbound Mamre Road at the exit ramp from the M4. Meantime in Melbourne, a crash on the Monash Freeway outbound at Foster Road, and also a truck and car smash on the Balti Bridge inbound approaching the Westgate Freeway. Upgrade to the latest Android device and trade in your old device. Visit Telstra today. Trade in powered by Assurant. Eligible device and Telstra service required. Android and Gemini are trademarks of Google LLC. That's traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: من جولة أخبار الساعة 5 بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM تعرفنا على حركة السير والطرقات, بنتعرف على حركة طقسنا اليوم لنهاية الأسبوع يوم الجمعة 9 من شهر أكتوبر تشرين الأول بسيدني. درجات الحرارة 28-27 على الصعيد ملبن.

0: أي مسائية عطرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. تهديد للمسعفين قد يكلفك $1,400 في ولاية فيكتوريا. هناك مقترح لإلغاء إعفاء رسوم الإسعاف عن الأشخاص الذين يهددون أو يتعدون على المسعفين، وفي هذه الحالة قد تصل فاتورة سيارة الإسعاف إلى $1,400. الهدف من المقترح هو حماية المسعفين والحد من العنف أثناء عملهم، مع مراعاة المرضى الذين لا يدركون تصرفاتهم بسبب حالتهم الصحية. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفة إذاعة 2ME 1638 AM من عند الفنان وائل الجسار، وأخبارنا المحلية الأسترالية. منروح لفاصل استراحة. Spanning four generations of news, talkback and music. Take it from the best. Take it from the one. 2ME Australia. يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصفو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
2: Authorized by S. Bloomel, Electro Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
0: 2ME. بنسمع الفنان وائل كفوري، انتو برفة ذات 2ME 1638 AM.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ومنكمل سوا مع جولتنا الإخبارية هون راديو 2ME.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
4: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
5: الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
6: سميرة والنبي.
5: وفي عناوين هذه النشرة: أضرار مادية بروضة أطفال ومجمع عيادات في العاصمة الرياض إثر اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون، واستنفار في مطار الرياض يدعو المسافرين إلى التحقق من حالة رحلتهم قبل التوجه إليه. تركيا تقول إنها لن ترسل قوات لمهاجمة الحوثيين في اليمن في إطار اتفاقية مكة، لكن للدفاع عن المملكة. الاتحاد الأوروبي يؤيد تمديد ولاية قوة اليونيفيل في جنوب لبنان، وتظاهرات جديدة لطلاب المدارس الثانوية في أنحاء فرنسا.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. تتواصل التطورات العسكرية والسياسية في اليمن، إذ تدخل الحرب منعطفا أكثر حسما مع اتساع رقعة العمليات العسكرية وتحول المعركة من احتواء قدرات الحوثيين إلى استهداف مفاصل قوتهم ومواقع انتشارهم، فيما كثف الحوثيون الهجمات على السعودية. وفي الأثناء دعا مطار الملك خالد الرئيسي في الرياض المسافرين إلى التحقق من رحلاتهم ومن حالة رحلاتهم مع شركات الطيران قبل التوجه إليه غداة مقتل شخص في حرمه في هجوم للحوثيين اليمنيين الذين أعلنوا استهدافه مجددا هذا اليوم. هذا والحقت أضرار مادية بروضة أطفال ومجمع عيادات في العاصمة الرياض إثر اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون، كما أعلنت السلطات المدنية في الرياض. وأعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية الداعم للحكومة في اليمن أنه اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون المدعومون من إيران نحو الرياض بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة. يأتي ذلك فيما أعلن وزير الخارجية التركي بشأن اتفاقية الدفاع المشتركة في الرياض بين تركيا والسعودية وباكستان أنها اتفاقية دفاعية عن المملكة. من أنقرة حسن الطهراوي.
7: موقف واضح عبر عنه وزير خارجية تركيا بأن بلاده لن ترسل قوات عسكرية إلى اليمن لمحاربة الحوثيين، وما يمكن أن تقدمه أنقرة بحسب ما أعلن هو إرسال دعم تقني ودفاعي للمساعدة السعودية لصد هجمات الحوثيين. وترى تركيا بضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل المشكلة القائمة في اليمن. تركيا العضو في حلف مكة إلى جانب باكستان والسعودية، ما زالت بحاجة لإحالة هذه الاتفاقية إلى البرلمان التركي لإقرارها. زعيم أكبر أحزاب المعارضة التركية أزجر أزال حذر من مخاطر إرسال جنود أتراك إلى اليمن لخدمة أجندات خارجية بحسب قوله، وطالب بضرورة إحالة اتفاقية مكة إلى البرلمان التركي لمناقشتها، وحذر الحكومة من مخاطر الدخول في مغامرات غير محسوبة. وترد الحكومة التركية على هذه الانتقادات بالقول إن دورها بحسب اتفاق مكة هو في إطار دفاعي وليس هجومي. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولي.
5: وأمام تلك التطورات اتسعت مساحة التضامن الدولي والعربي والإسلامي تجاه إجراءات السعودية مقابل اختيار الحوثيين التصعيد العسكري. مسؤولة الاتحاد الأوروبي، مفوضية الاتحاد الأوروبي، أدانت هذه الهجمات الحوثية على السعودية معتبرة أنها تزعزع استقرار المنطقة وتقوض أمن الطاقة العالمي. أكد مسؤولون أمريكيون أن البنتاغون أصدر قبل عدة أيام تعليمات للقيادة المركزية الأمريكية مالي كل الاستعدادات اللازمة لاستئناف الحرب ضد إيران. وهجم مسلحون مركبة تقل عسكريين في محافظة تشهد اضطرابات في جنوب شرق إيران، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من بيروت أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة اليونيفيل في جنوب لبنان. بدأ طلاب المدارس في فرنسا في مختلف أنحاء البلاد يوما جديدا من الاحتجاجات. منى دويبية والتفاصيل.
8: دخل الحراك الطلابي في فرنسا مرحلة سياسية حساسة. الاحتجاجات اتسعت إلى الجامعات وانضمت إليه نقابات التعليم. في المقابل اتهمت الحكومة المعارضة باستغلال الحراك وتأجيج الاحتجاجات. وتقول التنظيمات الطلابية إن لديها 10 مطالب عاجلة وتريد إجراءات ملموسة لوعود مؤجلة. الملف أصبح أكثر حساسية مع ملف تعامل الشرطة مع المتظاهرين. لوغون نونيز وزير الداخلية أكد إصابة 215 طالبا و89 من في التعليم و761 شرطيا ودلكيا منذ بداية الحراك. كما فتحت هيئة الرقابة على الشرطة 18 تحقيقا بشأن تدخلات أمنية، وتم تعليق استخدام القنابل الصوتية خلال هذه الاحتجاجات بعد حادثة قطع يد مراهق أصيب بها. في المسار السياسي، حاول رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو تهدئة الشارع معلنا فتح 5 مسارات للحوار، ووعد بقرارات أولى في نهاية أكتوبر، لكن الطلاب يطالبون بإجراءات فورية وبلقاء مباشر مع رئيس الوزراء.
5: شكرا لك منى دويبية. أوروبيا، قتل ما لا يقل عن 30 شخصا جراء ضربة روسية على حافلتين في كبرى المدن القريبة من خط الجبهة في شرق أوكرانيا في واحدة من الهجمات الروسية الأكثر دموية خلال الأسابيع الأخيرة. ترقبوا المزيد ونشرة الخامسة مفصلة على رأس الساعة المقبلة عبر أثير مونتي كارلو الدولية مع زميلة وهيبة خدش. إلى اللقاء.

0: near Pennant Hills Road, North Sydney, a breakdown on the Warringah Freeway northbound near Mount Street, and heavy through from the Harbour Tunnel. Meantime, in Melbourne this afternoon, there's been a multi-car pile-up on the Eastern Freeway outbound past the Chandler Highway. Also at Monash, the freeway outbound at Foster Road, an accident with traffic back to the Burnley Tunnel. Barbecue nights are better thanks to Aldi prices. Like beef rump steak bulk pack, only $19.99 a kilo. Save $5 a kilo. That's an Aldi price. Aldi, good different. That's traffic for Sydney and Melbourne from 1638 2ME Australia.
1: نتابع برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. نهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 9 من شهر أكتوبر تشرين الأول بسيدني. درجات الحرارة بتوصل اليوم ل 28 درجة. على الصعيد ملبن أقصاها بتوصل ل 27. بنسمع جولتنا الغنائية بس عبر 1638 AM.

0: متابع بيرفتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لقلكم من جديد. انتو بيرفتي ذا 2 AM 1638 AM. منروح لفيكتوريا. فيكتوريا تستعد لصيف صعب وتحذيرات من خطر الحرائق. مع اقتراب الصيف تحذر الجهات المختصة من ظروف قد تزيد من خطر الاندلاع حرائق الغابات في مناطق من فيكتوريا وفي ملبن. وتوجد أيضا مخاوف بشأن جاهزية فرق مكافحة الحرائق بما في ذلك الموارد المتاحة وحالي لبعض المعدات. ينصح السكان بالاستعداد ومتابعة التحذيرات والتعليمات الرسمية خلال موسم الحرائق. بونسوار لكم من جديد من عند الفنان مروان الشامي وأغانينا الحلوة كتير وأخبارنا المنوعة. منروح لفاصل استراحة ومنرجع تنكمل سوا.
1: صباحك يبدأ عنا.
2: Wake up feeling refreshed.
3: Wake up.
2: Come on, it's time to get up.
1: على راديو تويني.
3: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
1: مع تويني كل صباح.
5: Wake up, wake up.
6: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
7: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
8: 2ME, your station.

حلف واغلط وعيد حساب ما اريد غيرك والبصمصوم قلبي داب داير على حبك ألف والليل نجمه شاب سويت معهن حلف نبقى

0: نتوقف مع فاصل استراحة قصير المتوجه إلى غرفة الأخبار لنتعرف على آخر وأهم التطورات.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
6: انعطف يسارا للوصول الى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول الى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير الى الامام للوصول الى موقع حادث مهدد للحياة.
7: القرار يعود لك بشان كيفية انتهاء عطلتك. اذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
8: First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. في لبنان يتوزع الاهتمام على بعدين، الأول سيادي يتعلق بحصر السلاح والذي حضر بقوة في جولة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي حيث أكدت حتمية سيطرة لبنان على كامل أراضيه. أما البعد الثاني فتولاه رئيس الحكومة نواف سلام الذي وجه كلمة إلى اللبنانيين اعترف فيها أن الحرب أوقفت التعافي وأعادت الاقتصاد إلى الوراء، لكنه التزم في المقابل تخفيف الأعباء عن اللبنانيين وحمايتهم من الاستغلال. أما في الإقليم فالقوات الشرعية اليمنية تتقدم، ما يفسر انتقال جماعة الحوثي إلى استهداف مطارات وتجمعات سكنية سعودية بالصواريخ، في وقت لفت إعلان وزير الخارجية التركية أن أنقرة وانطلاقا من موجبات اتفاقية مكة تدرس مساعدة المملكة في مواجهة هجمات الحوثيين. البداية صحية أمنية، إذ هل يمكن لوصفة طبية أن تتحول من وسيلة للعلاج إلى غطاء للإدمان؟ تحقيق للMTV يكشف شبهات خطيرة في طرابلس، تقرير جوزيان الحجموسة.
1: بطرابلس ما في داعي تكون مريض لتاخد دواء مخدر، بيكفي تدفع مليون ونص مليون ليرة لطبيب بيكتب لك وصفة بالاسم اللي بدك اياه بلا معاينة وبلا سؤال، والوصفة بتفتح لك باب الصيدلية بشكل قانوني. الMTV وثقت العملية بالصوت والصورة.
2: الكابريكا؟ بدها روشتة؟ بدك تعمل لي 2 ريفو، وحدة ترامال و2 كابريكا.
1: 17 دولار الحبة بتصير شرعية، بتفوت على الصيدلية بوصفة وبتطلع بعلبة، وإذا وقفتك دورية الورقة بجيبتك، وبالصيدلية بحسب المصدر الجواب اللي سمعه كان واحد، المسؤولية على الطبيب.
3: الأدوية اللي عم توزع لوفترين، كابريكا، ترامال، بنزاكسون، الدكتور اللي بيعمل الروشتات بياخد مصوري، حسن المصري والمقدم، وعندك الصيدليات، صيدلية هوشار، وفي صيدلية هون بالتبانه نحويك معروفه، هي منها شرعيه ابدا هيدي الصيدليه، في الفيحاء، في بمجليه، كلها صيدليات هيدي هيك عم تشتغل نفس الشيء. نحن عم نوقف ايضال ونمنعهم، الدوله عم تشوفنا لاننا ما عم تشوفهم لهالله، خربوا لنا طرابلس، دمروا لنا طرابلس، وهذا الشيء مقصد لضرب شباب طرابلس ومدينه طرابلس.
1: حملنا هالمعطيات لنقيب الصيادلة الدكتور محمد مرقباوي يلي أكد أنه ممنوع صرف الترامال من دون وصفة طبية، وأنه الروهيبنول مش مسجل بلبنان وما لازم ينباع بالصيدليات. مرقباوي أوضح أنه النقابة بتفتش باستمرار على الصيدليات لتتأكد من الأدوية الموجودة فيها، وأنه أي صيدلية بتخالف الضوابط بتنحال على المجلس التأديبي. أما الصيدليات اللي بتشتغل من دون ترخيص فبتتابع النقابة ملفاتها مع وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. الصيدلية بتتفتش، المستخدم بيتوقف، بس الطبيب مين بيراقبه؟ من 2015 وزارة الصحة اعترفت خطياً أنه أدوية الأعصاب عم تستعمل كبديل عن المخدرات، وبعد 11 سنة الوصفة بعد ورقة بلا تشخيص وبلا أي نظام إلكتروني بيعد كم وصفة كتب كل طبيب. بالوزارة الأدوية بتتبع من المستورد للمريض، بس أدوية الأعصاب بعد برات النظام، وما في رقم واحد منشور عن طبيب تحاسب بسبب وصفته. الMTV وضعت الفيديوهات والمعطيات بتصرف وزارة الصحة، الوزارة أكدت أنها رح تاخد الإجراءات اللازمة وتتابع الموضوع. فهل بتوصل المتابعة لمحاسبة المخالفين إذا ثبتت المخالفات، أو بيبقى الملف عند حدود التعهد بالتحقيق؟
0: حياتياً 80% من الأسر عاجزة عن توفير حاجاتها، وأطفال لبنان الأكثر تضرراً. التفاصيل مع ميريلا أبو خليل.
4: بين الجوع والعجز عن تأمين الحاجات الأساسية يعيش أطفال لبنان تداعيات أزمة اقتصادية متواصلة فقامتها الحرب، فيما تتراجع قدرة الأسر على تأمين أبسط مقومات الحياة. وبحسب تقرير جديد لليونيسف بعنوان كابوس مستمر، تواجه 4 من كل 5 أسر في لبنان، أي نحو 80%، صعوبة في تحمل كلفة الحاجات الأساسية. الأرقام الأكثر إثارة للقلق تتعلق بالغذاء، إذ أفادت 22% من الأسر التي شملها الاستطلاع بأن أطفالها ذهبوا إلى الفراش جائعين، أي أكثر من أسرة واحدة من كل 5 أسر. أما بالنسبة إلى الأطفال دون سن 5 فلا تتمكن سوى 10% من الأسر من توفير نظام غذائي متنوع بما يكفي، ما يثير مخاوف حول قدرة الأطفال في الحصول على الغذاء المتوازن الذي يحتاجونه في المرحلة العمرية. وأفادت 31% من الأسر بأن أطفالها لم يحصلوا على الرعاية الصحية التي كانوا يحتاجونها، وكان السبب الرئيسي عدم قدرة الأسرة على تحمل الكلفة.
5: First of all, increasing the protection element against violence, also the mental health part, strengthening the system so that the system can deliver, despite all the challenges, the services. So at the moment we are really trying to stabilize the services, but now what is next is really sustain the service delivery of children, particularly the most vulnerable. We need to increase the expenditure, whether public, whether they are the ones bringing brought in by the donors, the UN agencies, the multiple partners, so that the expenditure can really work for the children.
4: أرقام تعكس حجم الضغط الذي تواجهه العائلات اللبنانية، حيث بات تأمين الغذاء والرعاية الصحية معركة يومية في ظل أزمات متراكمة تستنزف القدرة الشرائية وتزيد هشاشة الأسر.
0: حياتيا أيضا، رحلة أهالي رميش ودبل وعين إبل تكشف مسارا معقدا من التنسيق والموافقات والحواجز. التفاصيل مع يارا الهندي.
6: من بيروت إلى رميش ودبل وعين إبل الطريق ليست مجرد كيلومترات، اسم يجب أن يكون مسجلا، سيارة معروفة الرقم، عدد الركاب محدد سلفا، وحتى الحمولة إذا كانت المركبة بيك أب. هكذا تبدأ رحلة الدخول إلى القرى الثلاث أو الخروج منها. البلديات تتولى أعداد اللوائح بالأسماء وأرقام السيارات وعدد الأشخاص في كل مركبة، وترسلها عبر آلية التنسيق العسكري المعتمدة لتصل الأسماء مسبقا إلى نقاط العبور. من بيروت ووصولا إلى صور يسلك المواطن طريقه بشكل طبيعي، أما عند حاجز العمرية فيبدأ التدقيق. الجيش اللبناني يطابق أسماء الركاب وأرقام السيارات مع اللوائح الواردة إليه، ومن لم يكن اسمه مدرجا لا يسمح له باستكمال الطريق. إجراء يأخذ أحيانا وقتا، وهو كاف ليوجه البعض سهام الانتقاد إلى الجيش ويتهمه بعرقلة حركة الأهالي، لكن ماذا يحصل فعليا؟ مصادر الام تي في تؤكد أن التشدد في التدقيق يأتي في منطقة شديدة الحساسية، ويبقى هاجس سلامة المواطنين قائما في ظل الوجود الإسرائيلي وخطر أي استهداف أو حادث غير منسق، ولتفادي أي التباس قد يعرضهم لاحقا لاتهامات أمنية مرتبطة بالدخول إلى أرض محتلة أو حتى بالعمالة. بعد تجاوز حاجز العمرية تبدأ مرحلة ثانية، اليونيفيل تتولى مواكبة القافلة باتجاه النقورة ومنها نحو القرى، وخلال الطريق تمر القافلة أيضا بنطاق تخضع لإجراءات تدقيق من الجانب الإسرائيلي، ويشكو بعض الأهالي أحيانا من بعض المضايقات والعراقيل الإسرائيلية. ومن هنا تقول مصادر أمنية للأم تي في إن تحميل الجيش وحده مسؤولية التأخير أو العرقلة لا يعكس كامل الصورة. في موازاة هذا الواقع ينقل زوار عين التين حرص الرئيس نبيه بري على تثبيت بقاء المسيحيين في قرى الجنوب ودعم عودتهم إليها، انطلاقا من أن الحفاظ على النسيج السكاني في المنطقة مرتبط أيضا بعودة شيعة الجنوب إلى قراهم.
0: سياسيا، أوروبا تدعو إلى تشكيل قوة دولية لجنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله، وقوة أوروبية جديدة تبصر النور من دون ملء فراغ اليونيفيل. رامي نصر.
7: أوروبا تتسلل دبلوماسيا وأمنيا إلى لبنان ما بعد الحرب، محاولة تثبيت حضورها في المعادلة الجديدة من الجنوب إلى مرفأ بيروت. الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس بدأت جولتها في بعبدة، حيث طالب الرئيس جوزيف عون بشراكة استراتيجية مع أوروبا وبقوة تخلف اليونيفيل تحت الراية الأممية، مؤكدا التزام الجيش باتفاق الإطار الذي تتخلف إسرائيل عن تنفيذه والقيام بما عليه جنوب الليطاني. وفي عين التيني حذر الرئيس نبيه بري من فراغ أممي يهدد القرار 1701، فيما بحثت كالاس مع الرئيس نواف سلام ثم وزير الخارجية يوسف رجي مستقبل القوة الدولية وبعثة التدريب الأوروبية للجيش وقوى الأمن المنتظر إقرارها الاثنين.
8: Planning for our new European Union support mission to train and advise Lebanese Lebanese Armed Forces is now completed. On Monday, the 12th of October, I expect the EU foreign ministers to formally establish the mission.
9: Lebanon, for its part, has made a clear and sovereign choice. The state must exercise exclusive authority over arms and the use of force throughout its territory.
7: كلس أعلنت مساعدة بقيمة 505 ملايين يورو حتى عام 2027 ودعمت حصرية السلاح والإصلاحات قبل أن تنتقل إلى مرفأ بيروت للاطلاع على أمنه وسلامته ودوره البحري. وكان عون بحث مع السفير الفرنسي باتريك دوريل تفادي فراغ اليونيفيل وعودة الاستثمارات الفرنسية. وبالتوازي جال السناتور الأمريكي جيمس لانكفورد على عون وسلام وبري بحضور السفير ميشيل عيسى. عون طالب بوقف الاعتداءات والانسحاب وإعادة الأسرى ودعم الجيش، وسلام بجدول زمني متبادل وآلية تحقق لاتفاق الإطار، وبري اتهم إسرائيل بعدم احترام كل الاتفاقات.
0: رويترز كشفت تحويلات مالية إيرانية بمئات ملايين الدولارات إلى حزب الله، لكن روايات وصولها ومصيرها بقيت متضاربة. تقرير ماريو دويري.
10: 200 مليون دولار من إيران إلى حزب الله، هذا المبلغ يلي كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين أنه وصل للحزب خلال أيلول بهدف مساعدة حوالي 50 ألف عائلة اتضررت وتهجرت بسبب الحرب، من دون ما تكشف المصادر آلية تحويل الأموال إلى لبنان. بعد نشر الخبر المواقف اتضاربت. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نفى وجود هالأموال واتهم حزب الله بمحاولة حفظ مياه الوجه عبر ترويج رواية كاذبة عن وصول تمويل إيران جديد. أما وزارة الخزانة الأمريكية فاعتبرت أنه إيران عم تخسر قدرتها المالية والوسائل المتاحة لتحويل الأموال وما عندها الموارد لتمويل عملياتها الإرهابية. بالمقابل مسؤول من حزب الله لم تكشف رويترز عن هويته أكد للوكالة ردا على طلب تعليق أنه الحزب أمن مبلغ مالي كبير وأنه خطة التوزيع رح تعلن خلال الأيام المقبلة من دون ما يحدد قيمة المبلغ أو مصدره.
11: في سكة من إيران على العراق على سوريا على لبنان، كل التقارير بتقول أنه بعدها مفتوحة، في مكان ما هذه بتكون سكة مدفوعة، وأيضا يعني عندك لعبة الكاش، لعبة الذهب، لعبة المحتويات، لعبة الأراضي، بيشتروا أرض من هون بيسيلوا حقها من هونيك، في عندك وضع اليد على أملاك عامة والاستفادة منها، وضع اليد على أملاك خاصة والاستفادة منها، فرض خوات على ناس.
10: وبين مئات الملايين يلي يحكى عن وصولها ومليارات الدولارات المطلوبة لإعادة الأعمار بيبقى السؤال الأساسي، إذا وصلت هالأموال شو الضمانة إنها رح تخصص لتعويض المتضررين وإعادة الأعمار مش لتمويل جبهة جديدة ممكن تجر لبنان على

خطرة زعل اللي شايف فيا أكتر من مرة. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا لا بل

الفنان سعد رمضان بهالأغنية الحلوة استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME أستراليا 1630 AM. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. أمسية الجمعة 9 من شهر أكتوبر تشرين الأول بسيدني درجات الحرارة اليوم بتوصل 28-27 على الصعيد ميلبن. من جولتنا الغنائية ننتقل عند الفنان إيهاب توفيق جيت بوقتك أغنية رائعة جدا بدي أهديها لكل الموجودين معنا على 1630 AM 2ME أستراليا.

0: من عند الفنان إيهاب توفيق. نرجع لعنكم مستمعينا لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد. أنتوا برفقة الموجة 1638 أيام. فيكن تتابعونا للمزيد من الأخبار والأغاني اللي بتحبوا تسمعوا لها عبر أثير راديو 2ME. خلوكن على 1638 أيام. فيكن كمان تسمعونا أونلاين على 2ME.com.au. فيكن تسمعونا من خلال المايسات وكمان للأغاني المطولة الأغاني الكلاسيكية. خلوكن مع 2ME Gold. منروح لفاصل استراحة ونرجع تنكمل سوا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
4: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.

جولة إخبارية من تبع سوا عبر أثير راديو 2MA بعد فاصل استراحة. بحبك خليجي المصري.

0: تمام وثامنة صباحا بالتوقيت الفرنسي.
1: موجز إخباري أخير مع نجوى بن مبارك، إليك نجوى.
2: شكرا لميس، أهلا بكم مستمعينا. أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بازكشيان قبيل قمة إقليمية في تركمانستان، وجدد له استعداد موسكو للمساعدة في تسوية الحرب في الشرق الأوسط. جاء هذا مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث فيها عن نقاشات مثمرة مع إيران رغم تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. كما استبعد ترامب شن هجوم جديد عليها قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في الولايات المتحدة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. في اليمن أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد في الرياض 3 مرات، ما تسبب بحسب السلطات بوقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء تساقط شظايا في العاصمة التي تواجه منذ أشهر هجمات غير مسبوقة. في قطاع غزة قتل 7 أشخاص في ضربات إسرائيلية بحسب ما أفاد الدفاع المدني في القطاع، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن 3 منهم كانوا عناصر في فصائل فلسطينية. هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود بجروح طفيفة في جنوب لبنان. قال حاكم مدينة زابوريتشيا الأوكرانية صباح اليوم إن هجوما جويا روسيا على المدينة أدى إلى مقتل شخص وإصابة 2 آخرين. هنا في فرنسا تواصلت الاحتجاجات الطلابية، حيث تظاهر 10,000 في أنحاء البلاد، منهم أكثر من 20,000 في باريس، تزامنا مع دعوات لحشد كبير الثلاثاء المقبل في ظل إعلان الحكومة الاستعانة ب 3,000 معلم بديل في محاولة لاحتواء الأزمة. حصل مرشح اليمين المتطرف فلافيو بولسونارو على دعم أوغوستو كوري الذي حل في المركز 3 في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، ما عزز حظوظه في مواجهة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن كولومبيا ستفتتح سفارتها في القدس 4 المقبل، وذلك بموجب قرار اتخذه الرئيس اليميني أبيلاردو ديلا أسباريلا. وجهت الولايات المتحدة اتهامات جديدة بالتعذيب إلى الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فوليريس المحتجزين لدى السلطات الأمريكية. أعلنت كوريا الجنوبية استدعاء سفيرها لدى أوكرانيا وسط تفاقم خلاف دبلوماسي بشأن نقل أسيري حرب كوريين شماليين إلى سيول. نهاية هذا الموجز الإخباري، إلى اللقاء.
3: بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الجمعة 9 من شهر أكتوبر تشرين الأول. اليوم درجة الحرارة بسيدني وصلت ل 28-27 على الصعيد ملبن. بنسمع الفنان معين الشريف، بنرجع نتابع ما تبقى من مشوارنا. بس النور.

0: نتابع برفقتكم مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتم برفقتي ذات تو ام اي 1638 ام من عند الفنان معين الشريف. منروح لميلبن. ميلبن الأسترالية كانت أغنى مدينة بالعالم. بتعرفوا مستمعينا إنه في سنة 1880 تم تصنيف مدينة ميلبن على أنها أغنى مدينة بالعالم، وذلك بسبب اكتشاف الذهب سنة 1851 بولاية فيكتوريا وحدوث انتعاش اقتصادي كبير. نعم، ميلبن الأسترالية كانت أغنى مدينة بالعالم سنة 1880. نعم نعم، مبروك لأهالينا بميلبن. استراحة بسيطة ونتابع مشوارنا هون راديو 2ME 1638 AM.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
2: تعد ولاية فيكتوريا موطنا للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطنا أستراليا تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
3: Authorized by S. Blumel, Electro Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
4: The new music leader. This is the original 2ME. The original.
0: استراحة فنية ومنرجع أكيد نتابع سوا مشوار الدرافت أون بروجرام لأمسية الجمعة. تحياتي لكم وبون ويكند لكل مستمعينا الكرام.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. MME music. No boundaries. No rules. What the 2ME. No limits. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا.
2: لحظة. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-1-1-0-0.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربي.
4: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا، ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: First. 2ME Australia.

مصادر عسكرية تفيد بتعرض مواقع حوثية في صنعاء وصعدة لغارات جوية فجر اليوم. ترامب يقول بأن أي ضربات جديدة ضد إيران لن تشن قبل الانتخابات النصفية. مصادر محلية تفيد بتوغل قوات الجيش الإريتري داخل الأراضي الإثيوبية شمالي إقليم تيغراي. ووفد التفاوض الأوكراني في الولايات المتحدة لبحث مقترحات ويتكوف وكوشنر، والكرملين يستبعد تسوية قريبة.

بكم إلى هذه النشرة المفصلة المقدمة من العربية، ونبدأها من اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية بشن الطيران الحربي فجر اليوم غارات على مناطق عدة بمديرية كتاف والبقع في صعدة، وأخرى طالت مواقع في صنعاء، وسمع دوي انفجارات في عمران يعتقد أنها ناتجة عن غارات على مواقع حوثية. يأتي هذا بعد يوم شهد سلسلة غارات هي الأعنف طالت عدة محافظات واستهدفت تجمعات ومعسكرات حوثية بينها البيضاء وإب ومأرب والحديدة، إضافة إلى استهداف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى جبهات قتالية في تعز وريفها. هذا وأفاد موفد العربية بأن ميليشيات الحوثي كثفت من استخدام المسيرات في المناطق التي سيطرت عليها القوات الحكومية بالساحل الغربي مؤخراً. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية يوم أمس تنفيذ 1729 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي في جميع المحاور والجبهات ضمن عملية فجر اليمن، وشملت الضربات نقاط مراقبة ومراكز قيادة وسيطرة متقدمة ومخازن أسلحة ونقاط إمداد وتعزيزات. وأضافت القوات المسلحة اليمنية أن الضربات نتج عنها تحييد 1370 من عناصر الميليشيا وتدمير وأعطاب 300 من العربات والوسائل بالإضافة للمواقع العسكرية. هذا وأعلنت قوات العمالقة نجاحها في نزع مئات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في عدد من المناطق بمديرية ذباب قبل تحريرها خلال اليومين الماضيين.

0: ماتت وباءت ماليزيات الحوثي بالفشل وزرعت كمية الألغام التي لا تحصى ولا تعد، لكن بفضل الله ثم بفضل مهندسين العمالقة وهناك كمية الألغام التي تم نزعها من قبل مهندسين قوات العمالقة، وتم استخراج هذه الألغام التي لا ترحم لا إنسان ولا حيوان ولا بشر ولا آلية.
1: أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجمات الإرهابية المتكررة التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد السعودية، بما في ذلك استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار أبها الدولي، ما أسفر عن سقوط قتلى وإصابة المدنيين. وفي منشور له على منصة أكس أشار إلى أن باكستان تقف بثبات وتضامن إلى جانب السعودية، كما أكد دعم باكستان الكامل للحق المشروع للسعودية في الدفاع عن شعبها وحماية مدنها بنيتها التحتية الحيوية. شهباز شريف قال أيضا إن باكستان ستواصل الوقوف إلى جانب السعودية في مواجهة تهديد الحوثي، مضيفا بأنه يجب على الميليشيا الحوثية أن توقف هذه الهجمات فورا. أدانت الخارجية الفرنسية أيضا في تصريحات للعربية هجمات الحوثيين على السعودية، وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو تضامن بلاده مع الرياض في مواجهة أي اعتداء، موضحا أن قرار إرسال وسائل عسكرية إلى السعودية هو أحد عناصر الاهتمام بالشركاء، وأضاف أن الهدف من إرسال وسائل عسكرية للسعودية هو الدفاع عن البنية التحتية.
2: ندين بحزم هجمات الحوثيين على أي مكان ضمن الأراضي السعودية، ونعبر عن تضامن فرنسا مع شركائها السعوديين، ونذكر بأن الرئيس ماكرون أعلن مؤخرا عن إرسال وسائل عسكرية إلى السعودية خصوصا للدفاع عن البنية التحتية للطاقة، وهذه أحد عناصر اهتمامنا بشريكنا السعودي.
1: قالت المسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل يعمل على توسيع مهمته البحرية في البحر الأحمر في ظل تصاعد التوتر العسكري.
3: been calling member states to provide more ships because clearly the operation Aspides that we have in the Red Sea is for escorting commercial ships out of Bab el-Mandeb and out of the Red Sea, and we see the list of ships that need escorting that is increasing. So the good news is that the member states are already providing more ships.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك مناقشات مثمرة جارية مع إيران، وأكد في تدوينة له عبر تروث سوشيال أن أمريكا لن توجه ضربات إلى إيران قبل الانتخابات النصفية، رغم ما وصفه بالوضع السيء للغاية الذي تعيشه إيران سواء من الناحية الاقتصادية أو العسكرية. وأشار ترامب إلى أن مضيق هرمز شهد الليلة الماضية وحدها عبور 22 مليون برميل من النفط في رقم قياسي، بينما لا يأتي من إيران أو يذهب إليها برميل واحد، وأشار إلى أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا في كل الأحوال. ومن جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده تبادلت المقترحات مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن طهران أدخلت بعض التعديلات عليها. وأضاف بازشكيان أن إيران ستتباحث مع الوسطاء لبلورة المقترح النهائي وتثبيته. صحيفة نيويورك تايمز كشفت أن البنتاغون وضع خططا لضرب ترسانة مسيرات وصواريخ إيرانية، إضافة لمحطات الطاقة وأهداف عسكرية أخرى بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضافت الصحيفة أن فريق الأمن القومي والبنتاغون قدما لترامب 5 خطط لعمليات عسكرية كبرى ضد إيران والحوثيين أيضا. وأشارت نيويورك تايمز إلى أن فريق ترامب للأمن القومي بقيادة بانز ناقش في كامب ديفيد خططا لحملة قصيرة ومكثفة ضد إيران تستمر 3 أيام من ضمن الخيارات، لافتة إلى أن 3 حاملات طائرات أمريكية تستعد حاليا للتمركز في الشرق الأوسط. رجحت تقديرات أمنية وسياسية إسرائيلية عودة المواجهات العسكرية المباشرة مع إيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك قبل موعد الانتخابات وفق ما أفادت به القناة 14 الإسرائيلية نقلا عن مصادر. وأوضحت القناة أن إسرائيل رفعت مستوى التأهب الأمني عقب التطورات والتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما رفعت المنظومة الأمنية جاهزيتها إلى أعلى المستويات. عادت حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة بعد انتشار طويل شاركت خلاله في الحرب على إيران، واصطفت عائلة العسكريين على رصيف الميناء في سان دييغو في ولاية كاليفورنيا لاستقبال أقاربهم العائدين بعد غياب طويل لنحو عام. نشرتنا مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. في هجوم هو الأول من نوعه منذ الانسحاب الأمريكي، مسيرتان تستهدفان مقرات المعارضة الإيرانية الكردية في محافظة أربيل شمالي العراق.

0: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
1: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
0: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
1: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك. كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
0: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
1: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
0: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد. أعلنت منظمة عقابات المعارضة الإيرانية عن تعرض أحد مقارها في ناحية راسكاري في محافظة أربيل لهجوم بطائرتين مسيرتين، وقالت المنظمة أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية في المقر ومحيطه من دون تسجيل خسائر بشرية. ويعد الهجوم على عاصمة إقليم كردستان العراق الأول منذ الانسحاب العسكري الأمريكي.

ثلاث سنوات مرت على قرار حزب الله إدخال لبنان في الحرب، ومنذ ذلك التاريخ يعيش اللبنانيون نكبة لم تنتهي حتى يومنا هذا. حربان في ثلاث سنوات، الأولى بحجة إسلام.

العودة من استديوهات الأخبار لاستديوهات الهوى تنكمل آخر الساعة من مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الجمعة اليوم 9 من شهر أكتوبر تشرين الأول. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد. أنتوا برفقة الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. اليوم درجة الحرارة بسيدني وصلت 28-27 على صعيد ميلبن. نسمع الفناني أسمهان, عندي الفنان وائل الجسار, وكمان عندي الفنانة ديانا حداد. هون راديو 2ME 1638 AM.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفتي دعدة شو ام اي 1638 ام. بعض انواع الاسماك الدهنية غنية باحماض واوميغا 3، هيدي معلومة غذائية لكم مستمعينا. الجزء الاسود، الجزء الأسود من السمك ليس ملوثا أو ضارا أو دم متخبي، بل هو مصدر غذائي غني جدا بالحديد والبروتينيات، مشان هيك لا تتجنبوا أكله، كلون واستفيدوا من فوائده الصحية. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
2: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
0: نتابع برفتكم مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. أمسية الجمعة اليوم 9 من شهر أكتوبر تشرين الأول. ليس كل خطأ يستحق نقاشا، وليس كل إسقاط يستحق ردا. فالتغافل هو الوقود الحقيقي الذي يجعل سفينة الحياة تمضي بلا عوائق. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME. نسمع الفنان ناجي الأسطى.

أنا مساء النور لكل مستمعينا الكرام. أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. نسمع كوكب الشرق ونقلتون بمقتطف من أغنية رائعة جدا هذه ليلتي. بدي أهدي هالأغنية لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

0: الفنانين نجوى كرم بهالاغنيه الحلوه استمعنا لها عبر اثير راديو تشو ام اي. مساء الخير لك المستمعين. بنروح لفاصل استراحه وبنرجع نتابع برفقتكم.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: The original. Começa agora. This is the original.

0: عم تتسمعوا على درايف تايم على 1638 2ME أستراليا.
1: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى أيتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت.
3: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درافت تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الجمعة 9 من شهر أكتوبر تشرين الأول. بدي أشكر كل مستمعينا لحسن المتابعة، بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME وإلكم بون ويكند. راح أترككم برفقة جولة إخبارية مفصلة لتمام الساعة 8. دلوا بألف خير. 2ME News
4: as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب.
5: No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: Get the news first from 2ME.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 92 9 17 100.
9: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
10: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وان تريجري بليس ميلبورن.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: ABC News. Hwayong Fitzpatrick with the top stories. Online fitness trainer and former reality TV contestant Sam Wood will take his fight for bail to the Supreme Court in Queensland. Mr. Wood, who is facing domestic violence charges, spent his first night in prison since his application for bail was rejected by a magistrate on the Sunshine Coast. Police allege Mr. Wood became involved in a family argument that ended with him assaulting his wife at a Noosa property on Saturday night. The mother of two Australian surfers who were shot dead in Mexico has called for their accused killers to receive maximum prison sentences as the court prepares to deliver its verdict. West Australian brothers Jake and Callum Robinson, as well as their American friend Jack Carter Road, were shot dead after being robbed while on a surfing trip in Mexico in April 2024. A verdict in the case will be delivered tomorrow. And Australia's largest business organisation has welcomed the delay to the tax office's ban on credit card payments. The federal government has intervened to provide the ATO with transitional funding so it can keep accepting credit card payments until the end of June 2027. The ban was initially due to begin at the end of November. Australian Chamber of Commerce and Industry CEO Andrew McKellar says the delay will give small businesses breathing space. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: 33 سعوديين في هجومين على مطار الملك خالد بالرياض، وقوات العمالقة الجنوبية تتقدم نحو منطقة باب المندب في اليمن. البنتاغون يضع خطة لضربة واسعة ضد إيران تستمر لثلاثة أيام، تستهدف المسيرات والصواريخ والطاقة، وترامب يستبعد مهاجمتها قبل الانتخابات النصفية. البرلمان الأوروبي يصعد ضد الإخوان، مصادقة على استراتيجية للحد من تغلغل التنظيم، ودعوة لإدراجه على قوائم الإرهاب. أثيوبيا تبلغ مجلس الأمن بأنه لم يعد لديها خيار سوى الدفاع عن نفسها ضد الوجود الإريتري على أراضيها. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية مقتل ثلاثة مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة في هجومين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وقالت الهيئة أن الهجوم الأول استهدف مرافق مطار الملك خالد الدولي، فيما استهدف الهجوم الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية في المطار. وأوضحت الهيئة استئناف العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض. نفذت مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية بوقوع عدوي انفجارات واشتداد المعارك بين قوات العمالقة الجنوبية والحوثيين بمنطقة باب المندب. يأتي ذلك فيما تحدثت مصادر عسكرية يمنية عن تحقيق قوات العمالقة ميدانيا في هذه المنطقة تقدم. من ناحية أخرى، كشفت المصادر سيطرة الحوثيين على قرى ومواقع عسكرية للقوات الحكومية في مديرية جبل حبشي المطلة على مدينة المخا الساحلية، بالإضافة إلى عدد من القرى، إلى جانب تحقيق تقدم ميداني في وادي الحنا باتجاه خط وادي الضباب. استهدفت غارات جوية عددا من مواقع الحوثي في صنعاء، مما تسبب في وقوع انفجارات عنيفة ومتتالية. وقالت مصادر يمنية إن غارات جوية استهدفت مواقع الحوثي بما في ذلك الكلية الحربية، كما استهدف القصف الجوي مقر قيادة ومخازن أسلحة في مطار صنعاء ومعسكر النهدين المطل على الرئاسة. كما دمرت الغارات أيضا شبكات اتصالات في مديرية بني مطار غربي صنعاء. وللمزيد ينضم إلينا الآن من عدن مراسلنا ياسين الرضوان. ياسين، تطورات متتالية متسارعة نتابعها معك، وما الذي يحدث الآن تحديدا على جبهة باب المندب؟
1: نعم، يبدو أن هنالك تطورات متسارعة، وأيضا نحن الآن ندخل منعطف كبير في الأزمة اليمنية وفي الحرب اليمنية. هذه الحرب ألقت بخلالها أيضا على المواطنين الذين نزحوا ما يقرب من 200 ألف نازح، وهو ربما أقل رقم تحصيه الأمم المتحدة وكذلك أيضا منظمة الهجرة الدولية. هذا المعاناة وهذه المعاناة الإنسانية دائما ما تكون رفيقة اليمنيين في مناطق الصراع التي شهدتها في الأيام والأسابيع الأخيرة، خاصة في الساحل الغربي التي تشهد معارك مستمرة. وأيضا مع هذه المعارك كان ربما في الأيام الأخيرة وخاصة يومي أمس الكلمة الطولة هي للطيران الحربي السعودي والغارات التي شهدتها سبع محافظات يمنية، منها استهداف صنعاء وصعدة وهما العاصمة، وكذلك أيضا معقل الحوثيين الرئيس التي تقول المصادر أن هنالك استهدافات لقواعد عسكرية لجماعة الحوثيين في هذه المناطق، وكذلك أيضا تتركز الاستهدافات على استهداف أبراج الاتصالات وهذه الشبكات التي ربما تستخدم في العمليات العسكرية وتوجيه الصواريخ وكذلك أيضا المسيرات حسب الطيران الحربي، وأيضا من يوجه الطيران الحربي السعودي، وهو أيضا يظهر على أن هنالك معلومات متشاركة لأنها نفس الأهداف التي كانت أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تستهدفها في أوقات سابقة، كما أيضا شهدت هذه الغارات مطار الحديدة الدولي، وهو لأول مرة يتم استهدافه بعد التصعيد الأخير، وكذلك أيضا امتدت هذه الغارات حتى محافظة البيضاء وسط اليمن، وهي أيضا المحافظة التي لربما كانت منصات الصواريخ تتحرك منها، وشهدت انطلاق العديد من الصواريخ حسب المصادر، وكذلك أيضا محافظة إب التي تقع وسط اليمن وهي قريبة من محافظة البيضاء، وكذلك أيضا استهدفت يعني عنف كبير هذه المناطق، معسكرات فيها، وكذلك أيضا مناطق جبلية. تقول المصادر أنه يعتقد أنه تم ضرب هذه المناطق لأنها هي من توجه الصواريخ، وهنالك أيضا تحديدات من قبل كثير من المدنيين وتصوير حتى مرئي لهذه المناطق المستهدفة. وأيضا امتدت هذه الغارات إلى محافظة تعز التي تشهد اشتباكات منذ أسابيع، هي الأعنف، يحاول الحوثيون بشكل مستميت الوصول إلى مناطق الداخل في محافظة تعز وتحديدا إلى دمنة خدير والراهدة للوصول إلى مناطق سيطرتهم في الجهة المقابلة، وأيضا جعلهم يشكلون اختراق في وسط المدينة، مدينة تعز التي أصبحت محاصرة بعد إسقاط كثير من مراكز المدن كمدينة التربة، وكذلك أيضا إعلان الحوثيين في وقت سابق السيطرة على المعافر وأيضا المواسط التي تقع ضمن مدينة تعز، وكذلك أيضا تدور معارك باتجاه مديرية الوازعية حيث تضغط قوات العمالقة ودرع الوطن في هذه المنطقة لمحاولة قطع التمديدات وكذلك التحشيدات والتعزيزات العسكرية لجماعة الحوثيين، وبالتالي محاصرتهم في داخل تعز. وكذلك أيضا تحدثت لنا المصادر عن يعني معارك جرت في بني في جبل حبشي، هذه المديرية التي صمدت كثيرا في وجه الحوثيين ولا تزال صامدة، بينما أيضا وصل الحوثيون إلى مناطق بقدس في الجهة المقابلة. إذن هنالك معارك شرسة وهنالك غارات وغارات مقابلة، ولكن أيضا بالمقابل يعلن الحوثيون عن توجيه ضربات وربما هذه المرة بالصواريخ البالستية باتجاه القوات في رأس العارة وفي أيضا مناطق كهبوب والسقيا ومناطق عديدة على امتداد الساحل الغربي وفي محيط مديرية المخا وأيضا الوازعية، وأيضا هنالك جبهات محتدمة على الحدود الإدارية بين محافظتي لحج ومحافظة تعز التي تشهدان سخونة كبيرة في هذه الأثناء للمعارك بين جماعة الحوثيين، التي تقول المصادر أيضا على أنها تقوم الآن بتنصيب وأيضا نصب الألغام في هذه المناطق لمنع أي تحرك من قبل القوات الحكومية في هذه المناطق أو أي تقدمات جديدة وأحراز مكتسبات أو معاودة استعادة بعض ما فقدته في أوقات سابقة في هذه المناطق.
0: نعم ياسين، بكل تأكيد سنكون معك لمتابعة كل التطورات الميدانية أول بأول. مراسلنا ياسين الرضوان كان معنا من عدن. كشفت مصادر يمنية عن أن قيادات عسكرية في حزب الإصلاح أفرجت عن عشرات السجناء في تعز لتعزيز الجبهات ضد الحوثيين. وأوضحت المصادر أن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام تم الدفع بهم إلى جبهات القتال ضد جماعة الحوثيين، وأرسلوا إلى جبهات جبل حبشي لصد تقدم الحوثيين نحو المدخل الجنوبي للمدينة. ينضم إلينا هنا في الاستوديو محرر الشؤون اليمنية في سكاي نيوز عربية فواز منصر. فواز أهلا بك معنا، كما تابعنا مع ياسين قبل قليل هناك أكثر من جبهة مشتعلة في اليمن، ولكن دعنا نبدأ معك بهذا الخبر والتطور كما نشاهد الآن على شاشة سكاي نيوز عربية بالشريط الأصفر. مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية: اشتداد المعارك بين قوات العمالقة الجنوبية والحوثيين بمنطقة باب المندب. ما الذي يحدث على جبهة باب المندب فواز؟
2: نعم داليا، قبل ساعتين من الآن كان هناك هناك عملية عسكرية واسعة وهجوم من قبل ألوية العمالقة للتقدم نحو منطقة أو قرية باب المندب التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين. تحدثت قبل قليل مع مصادر عسكرية في ألوية العمالقة، قالوا لي أنهم تمكنوا من اجتياز الحواجز الترابية التي وضعتها جماعة الحوثيين كحواجز.

0: from the 2ME
1: Archives.

0: 2ME with Serene. It's just all about music tonight, I think, and most nights is the way we kind of like to roll. Join me from 7 p.m. Monday to Friday, where we play nothing but the best hits, the newest hits direct from the Middle East. We throw some classic hits in of the Middle East as well, and of course the best in the 60s, 70s, 80s, 90s, and now in English music. In saying that, let's keep going.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحدي كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
3: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
4: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي، حكومة ولاية فيكتوريا، ملبن.
5: Are you ready?
6: All the hits.
7: Who the hell, what the hell is going down, down, down?
6: Hit music.
8: Can I hear it?
9: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

ولو هيك بتطلعوا منا، ولو ما تعودوا تسألوا عنا، ولو هيك بتطلعوا منا، ولو ما تعودوا تسألوا عنا، ولو على

قلبي بسمي على شفاف الوفا كنا ولا

ولو هيك بتطلعوا منا، ولو ما تعودوا تسألوا عنا، ولو هيك بتطلعوا منا، ولو ما تعودوا تسألوا عنا.

تترك المجروح مجروح عفراكم صفاء صوح آخر روح ولو هيك تترك المجروح مجروح.

ولو ولو

ولو ولو ولو ولو ولو هيك بتطلعوا منا ما تعودوا تسألوا عنا.

الماضي بسمي على شفاف الوفاكي.

يجروا ولو ولو ولو ولو ولو هيك تترك المجروح.

ولو ليك تترك المجروح مجروح.

Falou!

0: Being bilingual or multilingual, that is, knowing how to speak more than one language, is good for your mental health. نحكي عربي, نحكي إنجليزي, يمكن فرنسي. Research shows knowing more than one language actually delays Alzheimer's and dementia onset and improves your mental function. Around 5 million people speak a language other than English in Australia, and the most popular? Mandarin, Italian, Arabic, Cantonese, Greek and Vietnamese. Having access to these languages allow for participation in family and community life. يعني عادات وتقاليد. Catch us on the web, 2ME.com.au. Serene with you here on 2ME.
1: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا وان تريجري بليس ملبورن.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
3: The best local talkback. Best على 2ME. 2ME. 2ME.

0: And the third one, what is black when you buy it, red when you use it, and grey when you throw it away? Tick, tock, tick, tock. How'd you go? All right, let's have a look at what the answers are. The first one, the more you take, the more you leave behind. If you said footsteps, you're spot on. I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. If you said either a candle or a pencil, well done. And what is black when you buy it, red when you use it, and grey when you throw it away? This one had me thinking for a while. It's actually charcoal, what you use on the when you're having a barbecue, basically. I can't say I did too well with those, maybe one out of three. I'm going to get back to what I do best and what we do best here at 2ME, Arabic and English music. Let's get right back into it. 1638 2ME Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أمي أستراليا.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
5: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
6: Seven on the hour, every hour. First, 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من ام تي في وام اف ام، اهلا بكم. في لبنان يتوزع الاهتمام على بعدين، الأول سيادي يتعلق بحصر السلاح والذي حضر بقوة في جولة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي حيث أكدت حتمية سيطرة لبنان على كامل أراضيه. أما البعد الثاني فتولاه رئيس الحكومة نواف سلام الذي وجه كلمة إلى اللبنانيين اعترف فيها أن الحرب أوقفت التعافي وأعادت الاقتصاد إلى الوراء، لكنه التزم في المقابل تخفيف الأعباء عن اللبنانيين وحمايتهم من الاستغلال. أما في الإقليم فالقوات الشرعية اليمنية تتقدم، ما يفسر انتقال جماعة الحوثي إلى استهداف مطارات وتجمعات سكنية سعودية بالصواريخ، في وقت لفت إعلان وزير الخارجية التركية أن أنقرة وانطلاقا من موجبات اتفاقية مكة تدرس مساعدة المملكة في مواجهة هجمات الحوثيين. البداية صحية أمنية، إذ هل يمكن لوصفة طبية أن تتحول من وسيلة للعلاج إلى غطاء للإدمان؟ تحقيق للإم تي في يكشف شبهات خطيرة في طرابلس، تقرير جوزيان الحجموسة.
1: بطرابلس ما في داعي تكون مريض لتاخد دواء مخدر، بيكفي تدفع مليون ونص مليون ليرة لطبيب بيكتب لك وصفة بال

0: اسم اللي بدك اياه بلا معاينة وبلا سؤال، والوصف تفتح لك باب الصيدلية بشكل قانوني. الام تي في وثقت العملية بالصوت والصورة.
1: الكابريكا بدها روشتة؟
2: ايه.
1: بدك تعمل لي 2 ريفو، وحدة ترامال و2 كابريكا.
0: $17 الحبة بتصير شرعية، بتفوت على الصيدلية بوصفة وبتطلع بعلبة، وإذا وقفتك دورية الورقة بجيبتك، وبالصيدلية بحسب المصدر الجواب اللي سمعه كان واحد، المسؤولية على الطبيب.
3: الأدوية اللي عم توزع نوفترين، كابريكا، ترامال، بنزاكسون، الدكتور اللي بيعمل الروشتات بياخد مصوري حسن المصري والمقدم، وعندك الصيدليات، صيدلية هوشار، وفي صيدليه هون بالتبانه الحويك معروفه، هي منها شرعيه ابدا هيدي الصيدليه، في الفيحاء، في بجليه، كلها صيدليات هيدي هيك عم تشتغل نفس الشيء. نحن عم نوقف ايضال ونمنعهم، الدوله عم تشوفنا لاننا ما عم تشوفهم لهالله، خربوا لنا طرابلس، دمروها لطرابلس، وهذا الشيء مقصد لضرب شباب طرابلس مدينه طرابلس.
0: حملنا هالمعطيات لنقيب الصيادلة الدكتور محمد مرقباوي يلي أكد أنه ممنوع صرف الترامال من دون وصفة طبية، وأن الرويبنول مش مسجل بلبنان وما لازم ينباع بالصيدليات. مرقباوي أوضح أنه النقابة بتفتش باستمرار على الصيدليات لتتأكد من الأدوية الموجودة فيها، وأنه أي صيدلية بتخالف الضوابط بتنحال على المجلس التأديبي. أما الصيدليات اللي بتشتغل من دون ترخيص فبتتابع النقابة ملفاتها مع وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. الصيدلية بتتفتش، المستخدم بيتوقف، بس الطبيب مين بيراقبه؟ من 2015 وزارة الصحة اعترفت خطياً أنه أدوية الأعصاب عم تستعمل كبديل عن المخدرات، وبعد 11 سنة الوصفة بعد ورقة بلا تشخيص وبلا أي نظام إلكتروني بيعد كم وصفة كتب كل طبيب. بالوزارة الأدوية بتتبع من المستورد للمريض، بس أدوية الأعصاب بعد برات النظام، وما في رقم واحد منشور عن طبيب تحاسب بسبب وصفته. الام تي في وضعت الفيديوهات والمعطيات بتصرف وزارة الصحة. الوزارة أكدت أنها رح تاخد الإجراءات اللازمة وتتابع الموضوع. فهل بتوصل المتابعة لمحاسبة المخالفين إذا ثبتت المخالفات، أو بيبقى الملف عند حدود التعهد بالتحقيق؟
4: حياتياً 80% من الأسر عاجزة عن توفير حاجاتها، وأطفال لبنان الأكثر تضرراً. التفاصيل مع ميريلا أبو خليل.
5: بين الجوع والعجز عن تأمين الحاجات الأساسية يعيش أطفال لبنان تداعيات أزمة اقتصادية متواصلة فاقمتها الحرب، فيما تتراجع قدرة الأسر على تأمين أبسط مقومات الحياة. وبحسب تقرير جديد لليونيسف بعنوان كابوس مستمر، تواجه 4 من كل 5 أسر في لبنان، أي نحو 80%، صعوبة في تحمل كلفة الحاجات الأساسية. الأرقام الأكثر إثارة للقلق تتعلق بالغذاء، إذ أفادت 22% من الأسر التي شملها الاستطلاع بأن أطفالها ذهبوا إلى الفراش جائعين، أي أكثر من أسرة واحدة من كل 5 أسر. أما بالنسبة إلى الأطفال دون سن 5، فلا تتمكن سوى 10% من الأسر من توفير نظام غذائي متنوع بما يكفي، ما يثير مخاوف حول قدرة الأطفال في الحصول على الغذاء المتوازن الذي يحتاجونه في المرحلة العمرية. وأفادت 31% من الأسر بأن أطفالها لم يحصلوا على الرعاية الصحية التي كانوا يحتاجونها، وكان السبب الرئيسي عدم قدرة الأسرة على تحمل الكلفة.
6: First of all, increasing the protection element against violence, also the mental health part. Strengthening the system so that the system can deliver, despite all the challenges, the services. So at the moment we are really trying to stabilize the services. But now what is next is really sustain the service delivery of children, particularly the most vulnerable. We need to increase the expenditure, whether public, whether they are the ones bringing brought in by the donors, the UN agencies, the multiple partners, so that expenditure can really work for the children.
5: أرقام تعكس حجم الضغط الذي تواجهه العائلات اللبنانية، حيث بات تأمين الغذاء والرعاية الصحية معركة يومية في ظل أزمات متراكمة تستنزف القدرة الشرائية وتزيد هشاشة الأسر.
4: حياتيا أيضا رحلة أهالي رميش ودبل وعين إبل تكشف مسارا معقدا من التنسيق والموافقات والحواجز. التفاصيل مع يارا الهندي.
5: من بيروت إلى رماش ودبل وعين إبل، الطريق ليست مجرد كيلومترات، اسم يجب أن يكون مسجلا، سيارة معروفة الرقم، عدد الركاب محدد سلفا، وحتى الحمولة إذا كانت المركبة بيك أب. هكذا تبدأ رحلة الدخول إلى القرى الثلاث أو الخروج منها. البلديات تتولى أعداد اللوائح بالأسماء وأرقام السيارات وعدد الأشخاص في كل مركبة، وترسلها عبر آلية التنسيق العسكري المعتمدة لتصل الأسماء مسبقاً إلى نقاط العبور. من بيروت ووصولاً إلى صور يسلك المواطن طريقه بشكل طبيعي، أما عند حاجز العمرية فيبدأ التدقيق. الجيش اللبناني يطابق أسماء الركاب وأرقام السيارات مع اللوائح الواردة إليه، ومن لم يكن اسمه مدرجاً لا يسمح له باستكمال الطريق. إجراء يأخذ أحياناً وقتاً، وهو كاف ليوجه البعض سهام الانتقاد إلى الجيش ويتهمه بعرقلة حركة الأهالي. لكن ماذا يحصل فعلياً؟ مصادر الام تي في تؤكد أن التشدد في التدقيق يأتي في منطقة شديدة الحساسية، ويبقى هاجس سلامة المواطنين قائما في ظل الوجود الإسرائيلي وخطر أي استهداف أو حادث غير منسق، ولتفادي أي التباس قد يعرضهم لاحقا لاتهامات أمنية مرتبطة بالدخول إلى أرض محتلة أو حتى بالعمالة. بعد تجاوز حاجز العمرية تبدأ مرحلة ثانية، اليونيفيل تتولى مواكبة القافلة باتجاه النقورة ومنها نحو القرى، وخلال الطريق تمر القافلة أيضا بنطاق تخضع لإجراءات تدقيق من الجانب الإسرائيلي، ويشكو بعض الأهالي أحيانا من بعض المضايقات والعراقيل الإسرائيلية. ومن هنا تقول مصادر أمنية للأم تي في إن تحميل الجيش وحده مسؤولية التأخير أو العرقلة لا يعكس كامل الصورة. في موازاة هذا الواقع ينقل زوار عين التين حرص الرئيس نبيه بري على تثبيت بقاء المسيحيين في قرى الجنوب ودعم عودتهم إليها، انطلاقا من أن الحفاظ على النسيج السكاني في المنطقة مرتبط أيضا بعودة شيعة الجنوب إلى قراهم.
4: سياسيا، أوروبا تدعو إلى تشكيل قوة دولية لجنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله، وقوة أوروبية جديدة تبصر النور من دون ملء فراغ اليونيفيل. رامي نصر.
2: أوروبا تتسلل دبلوماسيا وأمنيا إلى لبنان ما بعد الحرب، محاولة تثبيت حضورها في المعادلة الجديدة من الجنوب إلى مرفأ بيروت. الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس بدأت جولتها في بعبدة، حيث طالب الرئيس جوزيف عون بشراكة استراتيجية مع أوروبا وبقوة تخلف اليونيفيل تحت الراية الأممية، مؤكدا التزام الجيش باتفاق الإطار الذي تتخلف إسرائيل عن تنفيذه والقيام بما عليه جنوب الليطاني. وفي عين التين حذر الرئيس نبيه بري من فراغ أممي يهدد القرار 1701، فيما بحثت كلاس مع الرئيس نواف سلام ثم وزير الخارجية يوسف رجي مستقبل القوة الدولية وبعثة التدريب الأوروبية للجيش وقوى الأمن المنتظر إقرارها الاثنين.
7: Planning for our new European Union support mission to train and advise Lebanese armed forces is now completed. On Monday, the 12th of October, I expect the EU foreign ministers to formally establish the mission.
8: Lebanon, for its part, has made a clear and sovereign choice. The state must exercise exclusive authority over arms and the use of force throughout its territory.
2: كلاس أعلنت مساعدة بقيمة 505 ملايين يورو حتى عام 2027، ودعمت حصرية السلاح والأصلاحات قبل أن تنتقل إلى مرفأ بيروت للاطلاع على أمنه وسلامته ودوره البحري. وكان عون بحث مع السفير الفرنسي باتريك دوريل تفادي فراغ اليونيفيل وعودة الاستثمارات الفرنسية. وبالتوازي جال السيناتور الأمريكي جيمس لانكفورد على عون وسلام وبري بحضور السفير ميشيل عيسى. عون طالب بوقف الاعتداءات والانسحاب وإعادة الأسرى ودعم الجيش، وسلام بجدول زمني متبادل وآلية تحقق لاتفاق الإطار، وبري اتهم إسرائيل بعدم احترام كل الاتفاقات.
4: رويترز كشفت تحويلات مالية إيرانية بمئات ملايين الدولارات إلى حزب الله، لكن رواية وصولها ومصيرها بقيت متضاربة. تقرير ماريو دويري.
9: 200 مليون دولار من إيران إلى حزب الله، هذا المبلغ يلي كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين أنه وصل للحزب خلال أيلول بهدف مساعدة حوالي 50,000 عائلة اتضررت وتهجرت بسبب الحرب، من دون ما تكشف المصادر آلية تحويل الأموال إلى لبنان. بعد نشر الخبر المواقف اتضاربت. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.
10: You're listening to the best of breakfast on 1638 2ME Australia.

0: Listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Suspect now heading north along Bishop Street.
3: Roger that.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
5: The original and authentic

0: Station. إذاعتكم.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: ABC News Update. 2ME Australia.
3: ABC News.
4: Tweeyong Fitzpatrick with the top stories. Online fitness trainer and former reality TV contestant Sam Wood will take his fight for bail to the Supreme Court in Queensland. Mr. Wood, who is facing domestic violence charges, spent his first night in prison since his application for bail was rejected by a magistrate on the Sunshine Coast. Police allege Mr. Wood became involved in a family argument that ended with him assaulting his wife at a Noosa property on Saturday night. The mother of two Australian surfers who were shot dead in Mexico has called for their accused killers to receive maximum prison sentences as the court prepares to deliver its verdict. West Australian brothers Jake and Callum Robinson, as well as their American friend Jack Carter Road, were shot dead after being robbed while on a surfing trip in Mexico in April 2024. A verdict in the case will be delivered tomorrow. And Australia's largest business organisation has welcomed the delay to the tax office's ban on credit card payments. The federal government has intervened to provide the ATO with transitional funding so it can keep accepting credit card payments until the end of June 2027. The ban was initially due to begin at the end of November. Australian Chamber of Commerce and Industry CEO Andrew McKellar says the delay will give small businesses breathing space. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
0: This is the best of breakfast on 2ME.
5: Welcome back.
6: Here we go.
5: Are you ready?
7: All the hits.
8: Who the hell? What the hell is going down? Down, down.
7: Hip music.
9: Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

0: توامي أستراليا أنا سيرين إذا عم تسوقوا جايين من الشغل وفي كتير عجقة تسير تابعونا على 1638 AM توامي أستراليا لا أحلى أغاني بالعربي ولا أحلى أغاني بالإنجليزي بس على توامي
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com
2: مع تودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
4: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب رسالة من TAC
6: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها على المنشآت التي تنتج 4,000 لتر من النفايات أسبوعيا أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز
7: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au
8: Authorized by S. Bloom, Electoral Commissioner 530 Collins Street, Melbourne, Victoria
2: On the hour, every hour First 2ME Australia News
9: تمام منتصف النهار في باريس وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية
10: ريتا خوري
9: في العناوين الخطوط السعودية تؤكد تضرر إحدى طائراتها في مطار الرياض ومقتل أحد طياريها أوكرانيا تستهدف مركز بيانات ثان لشركة ياندكس الروسية ونوبل السلام للقاضي الجنوب أفريقيا نافانيفيم نافي بيلاي
10: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار
9: منحت جائزة نوبل للسلام اليوم للقاضية الجنوب أفريقية نافانيسيم نافي بيلاي لجهودها في تعزيز السلام وترسيخ القانون الدولي بيلاي البالغة 85 عاما ترأست لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة التفاصيل معك حازم محمد
11: نعم ريتا فمن الدفاع عن معتقلي الفصل العنصري إلى منصة نوبل ولدت بدأت النافي بلايف 23 من أيلول سبتمبر 1941 في ديربان بجنوب أفريقيا لعائلة من أصول تاميلية هندية، وبرزت في مجال القانوني خلال حقبة الفصل العنصري قبل أن تصبح عام 1967 أول امرأة غير بيضاء تفتتح مكاتب محاماة أو مكتب محاماة في مقاطعة ناتال. حملت بيلاي الحاصلة على الماجستير والدكتوراه من جامعة هارفرد مناصب بارزة أهمها رئاسة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التي حاكمت مرتكبي إبادة 1994 ومفوضة سامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين 2008 و2014 لتكون أول امرأة غير أو ملونة تتولى هذا المنصب. كما ترأست مؤخرا لجنة تحقيق أممية اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة كما أسلفت سابقا، ومنحتها لجنة نوبل النرويجية الجائزة لجهودها في تعزيز السلام وترسيخ القانون الدولي في مفاجأة لم تكن في حسبان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان قد أعلن قبل يومين فقط أنه يستحق الفوز بالجائزة هذا العام، فيما تبقى الجائزة الأبرز في العالم بعيدة المنال عن طموحه حتى الآن.
9: نعم، ويبدو أن الفائزة بجائزة نوبل للسلام قالت خلال المؤتمر الصحفي أنها مستعدة، طبعا كانت تمزح، أنها مستعدة لتقاسم هذه الجائزة مع ترامب حتى ما يزعل. شكرا حازم حماد. ونبقى عند دونالد ترامب الذي استبعد شن هجوم على إيران قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 المقبل، وتحدث عن نقاشات مثمرة مع طهران، وذلك عقب صدور تقارير إعلامية أشارت إلى احتمال شن ضربات أمريكية جديدة قبل الانتخابات. وفي تصعيد غير مسبوق منذ بدء الحرب، أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد في الرياض 3 الهجمات أسفرت عن مقتل 3 وإصابة 36 آخرين. هذا وأكدت الخطوط الجوية السعودية تضرر إحدى طائراتها في مطار الرياض ومقتل طيار من طيارها. كشفت مجلة ألمانية عن تحذيرات تلقتها السلطات من إسرائيل تفيد بأن إيران وضعت قواعد أمريكية في ألمانيا ضمن بنك أهدافها العسكرية. الجانبان الألماني والأمريكي لم يعلقا على هذه المعلومات لغاية الساعة. من برلين منصف سليمي.
12: هل ستستهدف إيران قواعد عسكرية أمريكية في ألمانيا؟ حسب مجلة فيرتشافتسفوخا الألمانية، فإن مسؤولين غربيين وإسرائيليين حذروا ألمانيا من أن منشآت وقواعد أمريكية على أراضيها تكون قد وضعتها الاستخبارات الإيرانية في بنك أهدافها ضمن سيناريوهات تطور المواجهة المفتوحة مع الولايات المتحدة. الجانبان الألماني والأمريكي لم يعلقا لحد الآن على هذه المعلومات، لكن مصادر أكدت أن إسرائيل هي من حذرت شريكيها الألماني والأمريكي من خطط إيران باستهداف منشآت وقواعد دعم للعمليات الأمريكية وخدمات الإمداد والتموين تستخدمها واشنطن على الأراضي الألمانية، وخصوصا بقاعدتي رامشتاين وسباغندالم جنوب غرب البلاد، حيث توجد قواعد أمريكية جوية ومراكز قيادة للعمليات الأمريكية في أوروبا وحتى في البحر الأبيض المتوسط. ورغم ما أعلنته إدارة رئيس دونالد ترامب بتقليص وجودها العسكري هناك، ما تزال تستخدمها بشكل استراتيجي. منصف سليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
9: أدى هجوم بالطيران المسير الأوكراني إلى إلحاق أضرار بمركز بيانات تابع لشركة ياندكس الروسية العملاقة للتكنولوجيا، حسب ما أعلنت الشركة اليوم، في 2 تستهدف منشآتها خلال يومين. وقد تكون هذه الهجمات مؤشرا إلى بدء حملة قصف جديدة من كييف ضد البنية التحتية للإنترنت في روسيا بعد أسابيع من بدء موسكو استهداف مراكز بيانات في أوكرانيا. أخيرا، تستضيف دور السينما الفرنسية 2/3 عروضا للفيلم الوثائقي نازا الذي يتهم الجيش الإسرائيلي بتعمد قتل أعداد كبيرة من المدنيين. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم.

0: أهلا سيرين معكم على راديو 2MA أستراليا. You might be stuck in traffic on the way to work or home from work, or even on a long weekend drive to or from a mini vacation. You might be on a bus or a train commuting to work or home from work, or you might be at home and at a friend's or family's house. With all those scenarios, you just want to enjoy good music, both English and Arabic. Well, 2ME is with you no matter where you are or what you're doing. Catch us on 1638 AM, on the web, 2ME.com.au, or on your iPhone via the 2ME app, free to download from the iTunes store. I'm Serene and this is 1638 2ME Australia.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 تريجري بليس ملبورن.
3: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
4: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
5: إذاعة واحدة. There is only one 2ME. ما في غيره.
6: The original 2ME.

Australia. 2ME Australia.

0: وعيون عليها اجمع واطرح على مد عينك والنظر.
1: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الانتاج. شركة الانتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
2: الأولى دائما
1: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندر يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: تمام منتصف النهار في باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
7: ريتا خوري.
6: في العناوين، الخطوط السعودية تؤكد تضرر إحدى طائراتها في مطار الرياض ومقتل أحد طياريها. أوكرانيا تستهدف مركز بيانات ثان لشركة ياندكس الروسية. ونوبل السلام للقاضي الجنوب أفريقيا نافانيفيم نافي بيلاي.
7: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: منحت جائزة نوبل للسلام اليوم للقاضية الجنوب أفريقية نافانيفيم نافي بيلاي لجهودها في تعزيز السلام وترسيخ القانون الدولي. بيلاي البالغة 85 عاما ترأست لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. التفاصيل معك حازم محمد.
8: نعم ريتا، فمن الدفاع عن معتقلي الفصل العنصري إلى منصة نوبل، ولدت النافي بيلاي في 23 من أيلول سبتمبر 1941 في ديربان بجنوب أفريقيا لعائلة من أصول تاميلية هندية، وبرزت في مجال القانوني خلال حقبة الفصل العنصري قبل أن تصبح عام 1967 أول امرأة غير بيضاء تفتتح مكاتب محاماة أو مكتب محاماة في مقاطعة ناتال. حملت كانت بيلاي الحاصلة على الماجستير والدكتوراه من جامعة هارفارد مناصب بارزة أهمها رئاسة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التي حاكمت مرتكبي إبادة 1994 ومفوضة سامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين 2008 و2014 لتكون أول امرأة غير أو ملونة تتولى هذا المنصب. كما ترأست مؤخرا لجنة تحقيق أممية اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة كما أسلفت سابقا. ومنحتها لجنة نوبل النرويجية الجائزة لجهودها في تعزيز السلام وترسيخ القانون الدولي في مفاجأة لم تكن في حسبان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان قد أعلن قبل يومين فقط أنه يستحق الفوز بالجائزة هذا العام، فيما تبقى الجائزة الأبرز في العالم بعيدة المنال عن طموحه حتى الآن.
6: نعم، ويبدو أن الفائزة بجائزة نوبل للسلام قالت خلال المؤتمر الصحفي أنها مستعدة، طبعا كانت تمزح أنها مستعدة لتقاسم هذه الجائزة مع ترامب حتى ما يزعل. شكرا حازم حماد. ونبقى عند دونالد ترامب الذي استبعد شن هجوم على إيران قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 من الشهر المقبل، وتحدث عن نقاشات مثمرة مع طهران، وذلك عقب صدور تقارير إعلامية أشارت إلى احتمال شن ضربات أمريكية جديدة قبل الانتخابات. وفي تصعيد غير مسبوق منذ بدء الحرب، أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد في الرياض 3 مرات. الهجمات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين. هذا وأكدت الخطوط الجوية السعودية تضرر إحدى طائراتها في مطار الرياض ومقتل طيار من طيارها. كشفت مجلة ألمانية عن تحذيرات تلقتها السلطات من إسرائيل تفيد بأن إيران وضعت قواعد أمريكية في ألمانيا ضمن بنك أهدافها العسكرية. الجانبان الألماني والأمريكي لم يعلقا على هذه المعلومات لغاية الساعة. من برلين منصف سليمي.
9: هل ستستهدف إيران قواعد عسكرية أمريكية في ألمانيا؟ حسب مجلة فيرتشافتس فوخا الألمانية، فإن مسؤولين غربيين وإسرائيليين حذروا ألمانيا من أن منشآت وقواعد أمريكية على أراضيها تكون قد وضعتها الاستخبارات الإيرانية في بنك أهدافها ضمن سيناريوهات تطور المواجهة المفتوحة مع الولايات المتحدة. الجانبان الألماني والأمريكي لم يعلقا لحد الآن على هذه المعلومات، لكن مصادر أكدت أن إسرائيل هي من حذرت شريكيها الألماني والأمريكي من خطط إيران باستهداف منشآت وقواعد دعم للعمليات الأمريكية وخدمات الإمداد والتموين تستخدمها واشنطن على الأراضي الألمانية، وخصوصا بقاعدتي رامشتاين وسباغندالم جنوب غرب البلاد، حيث توجد قواعد أمريكية جوية ومراكز قيادة للعمليات الأمريكية في أوروبا وحتى في البحر الأبيض المتوسط. ورغم ما أعلنته إدارة رئيس دونالد ترامب بتقليص وجودها العسكري هناك، ما تزال تستخدمها بشكل استراتيجي. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو، الدولية.
6: أدى هجوم بالطيران المسير الأوكراني إلى إلحاق أضرار بمركز بيانات تابع لشركة ياندكس الروسية العملاقة للتكنولوجيا، حسب ما أعلنت الشركة اليوم، في 2 ضربة تستهدف منشآتها خلال يومين. وقد تكون هذه الهجمات مؤشرا إلى بدء حملة قصف جديدة من كييف ضد البنية التحتية للإنترنت في روسيا بعد أسابيع من بدء موسكو استهداف مراكز بيانات في أوكرانيا. أخيرا، تستضيف دور السينما الفرنسية 2/3 عروضا للفيلم الوثائقي نازا الذي يتهم الجيش الإسرائيلي بتعمد قتل أعداد كبيرة من المدنيين. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم.
10: Always with you on Radio 2ME. Just a short break and we'll be right back. 1638 2ME Australia.

0: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
1: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية هي متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
2: Authorized by S. Bloom, Electro Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
3: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: وبحبك تحسسني وشفايفك بتهمسني كلام الحب يا حبيبي.
1: ولما عينك بتخطفني وبرقه بتوصفني وتاخدني تلففني

0: 16:38 at 2 in the Australia. Celine Marcon for your evening. I hope you're having a great one. This will just be a short little break. We've got more music coming up right after this. Stay with us.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2 in أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربية.
5: انعطف يسارا للوصول الى حافلة فحص كحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول الى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير الى الامام للوصول الى موقع حادث مهدد للحياة.
6: القرار يعود لك بشان كيفية انتهاء عطلتك. اذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
7: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة ثانية من ام تي في وام اف ام، اهلا بكم. نستهلها بالعناوين: احتدام الكباش في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية وشظاياه تطال المنطقة. الرئيس الكوري الجنوبي يشرف على اول اختبار لاطلاق صاروخ فرد صوتي طوير محليا. جعجع ازمة الكهرباء امتحان فعلي لقدرة الدولة والحكومة على معالجتها. تشخص الأنظار إلى اليمن، حيث تحتدم المنازلة العسكرية بين الحوثيين والقوات الحكومية، وفيما يؤكد كل طرف انتزاعه السيطرة على بعض المناطق من الطرف الآخر، تجهد إيران بدعمها أنصار الله إلى إظهار الكلفة الباهظة التي يمكن أن تكبدها للمنطقة، في حال قرر قاطن البيت الأبيض خوض غمار حرب جديدة عليها. وقد بدت بصمات إيران جلية في تعمد الحوثيين استهداف مواقع حيوية في السعودية وتسببهم بسقوط ضحايا وفي شل الحركة الجوية لبعض الوقت. البداية إذن من الملف اليمني، فهل تتحول الجبهة هناك إلى ورقة ضغط على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أم أن التصعيد الحوثي سيدفع المنطقة إلى مواجهة أوسع قبل أن تنجح الدبلوماسية في إطفاء نيرانها؟ تقرير رنا نمر.
1: تحول مطار الملك خالد الدولي في السعودية إلى هدف مباشر للهجمات، 3 قتلى سعوديون وعدد من الجرحى. حصلت اعتداءين استهدفا مرافق المطار وطائرة تابعة للخطوط السعودية كانت على الأرض من دون ركاب، وأديا أيضا إلى مقتل أحد موظفي الشركة قبل أن تستأنف حركة الملاحة الجوية بصورة طبيعية. ولم تتوقف الهجمات عند المطار، فالدفاعات السعودية اعترضت صاروخين باليستيين باتجاه الرياض واخر باتجاه خميس مشيط، فيما تسببت شظايا الصواريخ باضرار في روضة اطفال ومجمع عيادات طبية. والرد العسكري لم يتأخر، التحالف اعلن تدمير 3 منصات لاطلاق الصواريخ وتوعد برد حازم على استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، وسط تضامن باكستاني وإدانة من جامعة الدول العربية للاعتداءات الحوثية. أما في اليمن، وبعد تأمين مرتفعات كهبوب، فشنت ألوية العمالقة الجنوبية بمساندة قوات درع الوطن هجوما واسعا على مواقع الحوثيين في باب المندب، بالتزامن مع انظار عناصر الجماعة في جزيرة ميون للاستسلام. وفي ذباب تواصل القوات نزع مئات الألغام التي زرعها الحوثيون، بينما تتحدث المصادر العسكرية عن تقدم ميداني وسط اشتباكات عنيفة. وعلى جبهة تعز، كشفت مصادر يمنية عن الإفراج عن عشرات المحكومين بالإعدام للدفع بهم إلى جبهات القتال في جبل حبشي، في مؤشر إلى احتدام المعركة على المدخل الجنوبي للمدينة. لكن خيوط التصعيد لا تتوقف عند الحدود اليمنية والسعودية، بل تصل إلى طهران وواشنطن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن محادثات مثمرة مع إيران، مؤكدا أن بلاده لن تشن هجوما عليها قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 تشرين. توازيا، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن طهران لن تنسحب من طاولة المفاوضات وأن هدفها إنهاء الصراع مع الحفاظ على حقوقها وفق القانون الدولي.
0: دوليا، أعلن رئيس بلدية نيويورك زهران مامداني وكذلك شرطة المدينة وشهود عيان أن أفرادا من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية أطلقوا النار أمس على رجل وأصابوه بجروح وهو داخل سيارته برفقة طفل في حي ماربل هيل بالمدينة، وأضاف أنه يعتقد أن الطفل لم يتعرض لأي أذى جسدي. وقال مامداني: هذه واقعة خطيرة للغاية وتتنافى مع الضمير، مردفا أنه يعتزم التحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومطالبته بوقف جميع إجراءات إنفاذ القانون التي تقوم بها إدارة الهجرة والجمارك في المدينة. توازيا، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه ضد الصوماليين في ولاية مينيسوتا، واصفا وجودهم بأنه تهديد للولاية، وداعيا السلطات إلى طلب تدخل اتحادي، فيما أثارت تصريحاته انتقادات من مدافعين عن الحقوق المدنية ومسؤولين محليين. وجاء ذلك بالتزامن مع وصفه المرشح الديمقراطي المسلم لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان عبد السيد بأنه راديكالي متطرف ومتعاطف مع الإرهابيين. واستند ترامب إلى قضية احتيال مرتبطة ببرنامج لتغذية الأطفال في مينيسوتا تورط فيها عدد من الأمريكيين من أصول صومالية لتبرير انتقاداته للولاية التي يقودها الديمقراطيون. في المقابل رفض المدعي العام لمينيسوتا تعميم الاتهامات على الصوماليين، فيما اعتبر السيد أن تصريحات ترامب تهدف إلى صرف الانتباه عن الأعباء المعيشية التي يواجهها الأمريكيون مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، نقلت وكالة تاس الروسية عن مسؤولين محليين أن غارة أوكرانية أسفرت عن مقتل فردين وإصابة أربعة في منطقة بلغورود الحدودية الروسية. وفي المقابل استهدفت القوات الروسية سفينة شحن في ميناء ميكولايف على البحر الأسود، فيما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن السفينة كانت تستخدم لتزويد الجيش الأوكراني بالإمدادات. هذا وأسفر هجوم جوي روسي على منطقة سكنية في زابوريجيا عن مقتل فرد وإصابة اثنين، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بمبان سكنية. أشرف الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ على أول اختبار لإطلاق صاروخ فرد صوتي مطور محليا وفق ما أعلن مكتب الرئاسة، واصفا الاختبار بالناجح وبأنه مكسب استراتيجي للبلاد. ويتميز الصاروخ الكوري الجنوبي بقدرته على المناورة وتغيير مساره أثناء التحليق، ويأتي الاختبار بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية أن زعيمها كيم يونغ أون أشرف هو الآخر على اختبار صاروخ فرد صوتي متوسط المدى. في شأن أمني محلي، عثر على رجل الأعمال عبد الله كرامي صهر الرئيس الراحل عمر كرامي مقتولا داخل مكتبه في طرابلس، وفيما حضرت الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية والجهات القضائية إلى المكان لا تزال دوافع الجريمة وهوية مرتكبيها قيد التحقيق. في المواقف، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الأزمة التي يشهدها قطاع الكهرباء اليوم لا يمكن اختصارها بانخفاض ساعات التغذية، ولا يجوز التعامل معها على أنها مشكلة تقنية عابرة يمكن ترحيلها من جلسة للحكومة إلى أخرى، معتبرا خلال لقائه في معراب مصلحة المهن القانونية في الحزب أن ما يحصل بات امتحانا فعليا لقدرة الدولة والحكومة على الانتقال من مرحلة تشخيص الأزمة التي استمرت عقودا عدة إلى مرحلة اتخاذ القرارات المطلوبة لمعالجتها. وشدد جعجع على أن المطلوب اليوم قرار لا تشخيصا جديدا وتنفيذ لا مزيدا من ترحيل المسؤوليات. حياتيا 80% من الأسر عاجزة عن توفير حاجاتها، وأطفال لبنان الأكثر تضررا. التفاصيل مع ميرال أبو خليل.
1: بين الجوع والعجز عن تأمين الحاجات الأساسية يعيش أطفال لبنان تداعيات أزمة اقتصادية متواصلة فقامتها الحرب، فيما تتراجع قدرة الأسر على تأمين أبسط مقومات الحياة. وبحسب تقرير جديد لليونيسف بعنوان كابوس مستمر، تواجه 4 من كل 5 أسر في لبنان أي نحو 80% صعوبة في تحمل كلفة الحاجات الأساسية. الأرقام الأكثر إثارة للقلق تتعلق بالغذاء، إذ أفادت 22% من الأسر التي شملها الاستطلاع بأن أطفالها ذهبوا إلى الفراش جائعين، أي أكثر من أسرة واحدة من كل 5 أسر. أما بالنسبة إلى الأطفال دون سن 5 فلا تتمكن سوى 10% من الأسر من توفير نظام غذائي متنوع بما يكفي، ما يثير مخاوف حول قدرة الأطفال في الحصول على الغذاء المتوازن الذي يحتاجونه في المرحلة العمرية. وأفادت 31% من الأسر بأن أطفالها لم يحصلوا على الرعاية الصحية التي كانوا يحتاجونها، وكان السبب الرئيسي عدم قدرة الأسرة على تحمل الكلفة.
2: First of all, increasing the protection element against the violence, also the mental health part. Strengthening the system so that the system can deliver, despite all the challenges, the services. So at the moment we are really trying to stabilize in the services. But now what is next is really sustain the service delivery of children, particularly the most vulnerable. We need to increase the expenditure, whether public, whether they are the ones brought in by the donors, the UN agencies, the multiple partners, so that the expenditure can really work for the children.
1: أرقام تعكس حجم الضغط الذي تواجهه العائلات اللبنانية، حيث بات تأمين الغذاء والرعاية الصحية معركة يومية في ظل أزمات متراكمة تستنزف القدرة الشرائية وتزيد هشاشة الأسر.
0: تربويا، إنجاز جديد تسجله جامعة الروح القدس وتأكيد أمريكي على دعم لبنان سيد ومستقر. تقرير ستريدا بعين.
1: احتفلت جامعة الروح القدس الكاثوليك بحصولها على الاعتماد المؤسسي من لجنة نيو انجلند للتعليم العالي نيتشه، وما يرافقه من التزام بمعايير الجودة والمراجعة المستمرة.
3: Nietzsche's accreditation confirmed that USAC meets the commission rigorous standard of institutional quality, and it also strengthened the university's standing as its graduates pursue further studies and careers.
4: This is why establishing an independent national quality assurance agency for higher education is not anymore an institutional luxury, it's a national necessity.
5: And above all, to prepare our students not simply for the world as it is, but for the world they will shape.
1: تخلل الحفل جلسة حوارية حول كيفية ترجمة الاعتماد إلى أثر عملي وتعزيز التعاون بين الجامعات وقطاع الأعمال لإعداد كفاءات تواكب احتياجات سوق العمل.
6: الأكريديتيشن عم تخدها من هيدي المؤسسة البودي، يعني نيتشه بودي، كتير أساسية، لأنه في عندك كنت عم بتطلع في 4 جامعات من الجامعات الأساسية بأمريكا مثل هارفارد وام اي تي وييل وغيرهم، يلي هن اخذين نفس نوع الاكريديتيشن. هلا اهم شيء ان احنا لما بنخرج طلابنا بدنا نوقف نخرجهم ونبعثهم لبرا.
1: بهذا الاعتماد تفتح جامعة روح القدس الكاثوليك افاقا جديدة لطلابها، وتؤكد التزامها بتعليم يعزز مهاراتهم ويمنحهم فرصا اوسع لبناء مستقبلهم.
0: تتابعونا بعد الاعلان بورصة اسعار المواد الغذائية.

كلنا بنحلم دايما أنه حياتنا ما يكون فيها عراقيل أو حواجز أو أي مشاكل. الفرح بيحب أنه يكون كمان بحياتنا، هو بيحب يكون ونحن منحب أنه نفعله أكيد أكتر وأكتر بحياتنا، ولكن منعرف دايما منوصل بعض الأوقات إلى عقبات إلى مطبات.

اقدر ارد وي من حسنك.

يا دجلة أنا عطشان ما أقدر أرتويك من حسنك.

0: متابعينا معكم وبرفقتكم دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. لكل اللي عم يسمعونا على الطرقات سوقوا كتير عمهلكم. بعرف دايما القيادة هي كمان أخلاق, وقديش حلو نحن وعم نسوق ننتبه إلى المخاطر ودايما نعبر على شخصيتنا وراء المقياد حتى بالفعل منوصل للبيت بيكون في عنا الراحة. Australia. That's ME, that's ME, 2ME. مثل ما بيقولوا ببعض الحروب اللي حصلت عنا وعم تحصل مؤخرا بكافة الدول العربية, عن جد شبح الإرهاب اللي عم يتطاول بكافة أنحاء العالم. الإرهاب ما له دين, ما له لون, ما له طائفة. دايما منقول بدنا نصلي كرمال الرب يحل السلام بكافة أنحاء العالم, واليوم صرختنا موجهة إلى الرب حتى دايما بحنانه وبرحمته يشفق على عبيده.
1: Australia. 2ME Australia.

0: عينك والنظار.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17100.

0: دايما أنا بدي أتمنى لكم أحلى التمنيات برفقتنا عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا وأيضا عبر تي أم إي دوت كوم دوت أيو. من وراء الميكروفون داليدا إسكندر مايكي. منكفي سوا ومنتابع بقية برامجنا لليوم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
2: Get the news first from 2ME.
3: طارت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحد كبير، لكنه استمر بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
4: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
6: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا وان تريجري بليس ملبورن.
7: In 2006, 1 in 4 young people were bullied. In 2026, 1 in 4 young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
8: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: الثالثة بعد الظهر بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
11: ريتا خوري.
10: في العناوين، الخطوط السعودية تؤكد تضرر إحدى طائراتها في مطار الرياض بعد ضربات الحوثيين وتنعى أحد طيارها. نوبل للسلام تذهب للقاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي، وإسرائيل تندد. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء العنف حيال الاحتجاجات الطلابية في فرنسا.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: والبداية من جائزة نوبل للسلام التي منحت صباح اليوم للقاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي لجهودها في ترسيخ القانون الدولي. بيلاي البالغة 85 عاما ترأست كذلك لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، غير أن إسرائيل سرعان ما نددت بمنح الجائزة للقاضية الجنوب إفريقية معتبرة أن ذلك يطفي الشرعية على الكراهية والتحيز المناهضين لإسرائيل، بينما ذهبت وزارة الخارجية الإسرائيلية على إكس إلى أبعد من ذلك إذ اعتبرت أن منح بيلاي نوبل السلام لا يمثل تكريما للعدالة بل يعد توظيفا مشوها للجائزة لإطفاء الشرعية على كراهية إسرائيل. ولم تكتفي بذلك بل أضافت إنه بعد ما كافأت لجنة نوبل أكبر كذبة في القرن 21 فإن جوزيف غوبلز يصفق بالتأكيد من الجحيم، في إشارة إلى وزير الدعاية الألمانية خلال حكم النازيين. يذكر أن بيلاي عرضت ممازحة تقاسم الجائزة مع الرئيس الأمريكي الذي طالما حلم بها. في تصعيد غير مسبوق منذ بدء الحرب أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد في الرياض. الاستهداف أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 10، هذا وأكدت الخطوط الجوية السعودية تضرر إحدى طائراتها في مطار الرياض ومقتل طيار من طيارها. إلى جانب ذلك أكدت باكستان التي وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا والسعودية أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة في ظل تصاعد النزاع مع الحوثيين المدعومين من إيران، مشددة على أن مهمتهم هي دفاعية حصرا. من إسلام أباد فؤاد أحمد.
12: وصفت إسلام أباد تقارير إعلامية عن مشاركة مقاتلات سلاح الجو الباكستانية في غارات استهدفت الحوثيين في اليمن بأنها كاذبة ومفبركة، مؤكدة في الوقت ذاته أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة في ظل تصاعد النزاع مع حركة أنصار الله الحوثية، مشددة على أن مهمتهم هي دفاعية فقط دون الإفصاح عن عدد هذه القوات وطبيعة الأسلحة المدعومة بها. كما أكدت الخارجية الباكستانية على أن العسكريين الباكستانيين الموجودين في المملكة لا يعبروا الحدود إلى الطرف الآخر لمهاجمة الحوثيين، لكنهم بالطبع يقومون بالدفاع عن أراضي المملكة. يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال فيه باكستان تواصل جهودها ووساطتها الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن ملف الوساطة لم يغلق، وهو ما ثمنه الأمين العام للأمم المتحدة معتبرا باكستان وسيطا موثوقا قادرا على التواصل مع الأطراف المختلفة لإنهاء الحرب في المنطقة. فؤاد أحمد، إسلام أباد، مونتي كارلو الدولية.
10: قالت الحكومة الإثيوبية في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إنها لا تملك خيارا سوى الدفاع عن نفسها ضد ما وصفته بأنه غزو شامل تشنه القوات الإريترية، بينما أكد وزير الإعلام الإريتري أن التقارير التي تحدثت عن توغل تشنه إريتريا هي جزء من خطة إثيوبية لتبرير حرب عدوانية ضد بلاده. منيا بالعافية.
13: الحكومة الإثيوبية أكدت في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أنها مجبرة على الدفاع عن نفسها ضد ما وصفته بغزو شامل تشنه إريتريا في أراضيها. وأكدت الخارجية الإثيوبية أن القوات الإريترية توغلت لمسافة تصل إلى 60 كيلومترا داخل أراضي تيغراي شمال إثيوبيا، فيما أشار مسؤول إثيوبي إلى وجود فرقة ميكانيكية إريترية وثلاث فرق مشات في تيغراي تضم كل منها نحو 1500 جندي. كما ذكرت تقارير أن قصفا بطائرات إثيوبية مسيرة أدى إلى انسحاب جنود إريتريين توغلوا عشرات الكيلومترات داخل منطقة تيغراي شمال البلاد. وقد ردت إريتريا على الاتهامات الإثيوبية لها بشن عدوان على أراضيها قائلة إن أديس أبابا تشن حربا عدوانية غير مبررة ضدها. ووسط مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين البلدين الجارين تتهم أسمرة أديس أبابا بالتخطيط لغزوها في ظل تصريحات متكررة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بشأن أهمية الحصول على منفذ بحري لأمن بلاده واقتصادها.
10: أخيرا، أعربت الأمم المتحدة اليوم عن قلقها إزاء أعمال العنف التي تشهدها الاحتجاجات الطلابية في فرنسا وما تخللها من توقيف آلاف المحتجين وإصابة العديد منهم بجروح. نهاية النشرة، نلتقي بعد قليل.

ليه دايما منقول الغريب انه مش عم بفهمها؟ الغريب يعني لما ما منكون منعرف الشخص التاني مع انه الصفة اللي بتجمعنا هي الانسانية. ما في حدا غريب عنا ابدا، قديش حلو نختلط بجنسيات اخرى وحتى باديان، لانه نحن كلنا موجودين اليوم على الارض على صورة الرب ومثاله.

0: وافتح والاقيكم جايين جايين يا حبايبي جايين جايين.
1: Get the news first from 2ME.
2: منتابع سوا معكم ودايما عبر اثير راديو 2ME. منروح سوا الى الزميل عصام خليل باخر اخبارنا.
3: انعطف يسارا للوصول الى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول الى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير الى الامام للوصول الى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشان كيفية انتهاء عطلتك. اذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحة شي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
2: حب المهنة مثل ما سبق وذكرنا بينبع أيضا من الثقة بالنفس ودايما بحب المسؤولية. حلو نقدم العمل كامل متكامل ومش ناقص. يمكن أوقات منقلل مروة حتى نقدم عمل كامل ومنقول يلا معليش رح يقطع وبدون ما يكون في أي مراقبة. ولكن لازم تعرفوا تقيموا دايما عملكم وخاصة لما بيجي آخر نهار نقيم كمان نهارنا.
6: ثروات الأغاني الجديدة. New music. Australia.

هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام Facebook 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.

0: الزعل دايما بين الأصدقاء أو الزعل بالبيت أو الزعل بمجتمعنا يمكن أوقات بيتطور إلى حقد، خلينا ننزع كلنا من قلوبنا الحقد لأنه الحقد ما بيجيب أي نتيجة، لا بل بيخدنا إلى طرق غير ظالمة وإلى طرق غير مفتوحة. أنا بدي أتمنى لكم دايما بقلوبكم المحبة، دايما بقلوبكم التسامح.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
6: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا في الخرطوم وفي باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
9: ريت تخوري.
8: في العناوين، قوات حكومية يمنية تخوض اشتباكات مع الحوثيين في محاولة لاستعادة باب المندب. المعايير الديمقراطية في تركيا تقوض مساعي أنقرة المتعثرة منذ سنوات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واعتداءات كبيرة لمستوطنين في الضفة الغربية تستهدف قاطفي زيتون الفلسطينيين.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: تشهد الضفة الغربية اليوم اعتداءات واسعة نفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين، تركزت بشكل خاص على قاطفي الزيتون، وتركزت الاعتداءات في مناطق شمال الضفة ولا سيما نابلس إلى جانب رام الله، وشملت مهاجمة المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم والاعتداء على ممتلكاتهم وسرقة المحاصيل وتدمير أكثر من 50 شجرة زيتون. من رام الله شروق أسعد.
10: 19 اعتداء نفذها المستوطنون منذ صباح الجمعة حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، استهدفت المزارعين الفلسطينيين وقاطفي الزيتون والمركبات واقتلاع أشجار الزيتون، سرقة المحاصيل والمواشي وإطلاق النار في مناطق عدة بالضفة من شمالها إلى جنوبها. الاعتداءات التي نفذت بحماية الجيش الإسرائيلي شملت سلفيت شمال الضفة، تل قصرة، الناقورة، جوريش وبيتا قرب نابلس، بيرزيت ودير بزيع ويبرود، عين قينيا وضاحية الريحان في محيط رام الله، في وقت نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات مداهمة لمناطق عدة شملت اقتحام المنازل الفلسطينية واعتقالات في بيت لحم وجنوب الخليل وغيرها. عمليا الضفة بمجملها مستباحة من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، ألف حاجز عسكري إسرائيلي وبوابات حديدية و770,000 مستوطن في الضفة. الحركة للفلسطينيين باتت كابوسا، كذلك وصول المزارعين إلى أراضيهم. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
8: أفاد مصدر عسكري اليوم بأن قوات موالية للحكومة المدعومة من السعودية تخوض اشتباكات عنيفة مع الحوثيين في بدء عملية عسكرية لاستعادة منطقة باب المندب. ولفت المصدر إلى أن العملية جارية والاشتباكات عنيفة والتقدم محدود، مؤكدا أن السعودية التي تقود التحالف العسكري الداعم للحكومة نفذت غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في باب المندب دعما للعملية البرية، غير أن المصدر لم يؤكد ما أعلنه السفير السعودي في اليمن لجهة استعادة السيطرة على المضيق الاستراتيجي. هذا وأكدت باكستان التي وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا والسعودية أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة في ظل تصاعد النزاع مع الحوثيين المدعومين من إيران، مشددة على أن مهمتهم هي دفاعية حصرا. من إسلام أبد فؤاد أحمد.
11: وصفت إسلام أباد تقارير إعلامية عن مشاركة مقاتلات سلاح الجو الباكستانية في غارات استهدفت الحوثيين في اليمن بأنها كاذبة ومفبركة، مؤكدة في الوقت ذاته أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة في ظل تصاعد النزاع مع حركة أنصار الله الحوثية، مشددة على أن مهمتهم هي دفاعية فقط دون الإفصاح عن عدد هذه القوات وطبيعة الأسلحة المدعومة بها. كما أكدت الخارجية الباكستانية على أن العسكريين الباكستانيين الموجودين في المملكة لا يعبروا الحدود إلى الطرف الآخر لمهاجمة الحوثيين، لكنهم بالطبع يقومون بالدفاع عن أراضي المملكة. يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال فيه باكستان تواصل جهودها ووساطتها الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن ملف الوساطة لم يغلق، وهو ما ثمنه الأمين العام للأمم المتحدة معتبرا باكستان وسيطا موثوقا قادرا على التواصل مع الأطراف المختلفة لإنهاء الحرب في المنطقة. فؤاد أحمد، إسلام أباد، مونتي كارلو الدولية.
8: أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن قلق بالغ إزاء المعايير الديمقراطية في تركيا، محذرا من أن التضييق على الحقوق يقوض أكثر مساعي أنقرة المتعثرة منذ سنوات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقالت مفوضة التوسع في الاتحاد مارتا كوس اليوم خلال زيارة رسمية لتركيا إن القمع الذي يستهدف أوساط مجتمع الميم والمعارضة السياسية ووسائل الإعلام في البلاد يبعد أنقرة عن هدفها ألا وهو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. قلق آخر للأمم المتحدة في جهة أخرى إزاء أعمال العنف التي تشهدها الاحتجاجات الطلابية في فرنسا وما تخللها من توقيف ألاف المحتجين وإصابة العديد منهم بجروح، فيما تعرض تعامل الشرطة مع الاحتجاجات لانتقادات حادة جدا. نهاية النشرة بعد أقل من من ساعة من الآن لكم موعد مع ساعة إخبارية كاملة مفصلة تعدها وتقدمها فايزة مصطفى. إلى أن نلتقي دمتم بألف خير.

عم تسأل بهالوقت شو بدك تعمل، أو هيك راجع من شغلك ومش عارف شو بدك تعمل، بقول لك أنت وعلى الطريق، ما عليك غير تحط 1638 AM وأكيد تسمعنا على موجتنا، ودايما الموجة ما بتشوش أبدا أبدا أبدا. عرفتوا عن شو عم بحكي؟ أكيد عم بحكي عن راديو 2ME 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معك.

0: الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو 2ME أستراليا, عم تسمعونا عبر 638 AM وعبر 2ME.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقول لك ما تزعل ابدا ابدا, لانه ما فيها شيء, الحياه دايما. استقبلوا يومكم بضحكه كتير كبيره.
3: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا, يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية, فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك, اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
4: Authorized by S. Blumel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
5: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني, تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت, لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
6: There's only one network with all the coverage.
2: الخبث يمكن منعيشه ومنشوفه بمجتمعنا. الخبز هو مرض كتير معروف بمجتمعنا, وخاصة الشخص اللي بيكون عنده وجين, ولكن نحن علينا دايما ننتبه من الأشخاص المحاطين فيهم ما نوثق دغري أكيد, ولكن بالفعل بحياتنا نعرف نميز ما بين الأبيض والأسود.
7: Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down, down, down? Hit music.
8: Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.

0: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.

0: حبنا لكم بيزيد يوم عن يوم، وأكيد محبتكم بتغمرنا بكل لطف وحنين، ودايما لما بتتصلوا فينا ونسمع جميع آرائكم، آرائكم الحرة. هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الآراء وجميع الأفرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا، ودايما عبر راديو TME 1638 AM دليدا اسكندر معيكي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلاً فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
7: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الرابعة عصرا في الخرطوم وفي باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
10: ريت خوري.
9: في العناوين، قوات حكومية يمنية تخوض اشتباكات مع الحوثيين في محاولة لاستعادة باب المندب. المعايير الديمقراطية في تركيا تقويض مساعي أنقرة المتعثرة منذ سنوات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واعتداءات كبيرة لمستوطنين في الضفة الغربية تستهدف قاطفي زيتون الفلسطينيين.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: تشهد الضفة الغربية اليوم اعتداءات واسعة نفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين، تركزت بشكل خاص على قاطفي الزيتون، وتركزت الاعتداءات في مناطق شمال الضفة ولا سيما نابلس إلى جانب رام الله، وشملت مهاجمة المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم والاعتداء على ممتلكاتهم وسرقة المحاصيل وتدمير أكثر من 50 شجرة زيتون. من رام الله شروق أسعد.
11: 19 اعتداء نفذها المستوطنون منذ صباح الجمعة حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. استهدفت المزارعين الفلسطينيين وقاطفي الزيتون والمركبات واقتلاع أشجار الزيتون، سرقة المحاصيل والمواشي وإطلاق النار في مناطق عدة بالضفة من شمالها إلى جنوبها. الاعتداءات التي نفذت بحماية الجيش الإسرائيلي شملت سلفيت شمال الضفة، تل قصرة، الناقورة، جوريش وبيتا قرب نابلس، بيرزيت ودير بزيع ويبرود، عين قينيا وضاحية الريحان في محيط رام الله، في وقت نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات مداهمة لمناطق عدة شملت اقتحام المنازل الفلسطينية واعتقالات في بيت لحم وجنوب الخليل وغيرها. عمليا الضفة بمجملها مستباحة من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، 1000 حاجز عسكري إسرائيلي وبوابات حديدية و770,000 مستوطن في الضفة. الحركة للفلسطينيين باتت كابوسا، كذلك وصول المزارعين إلى أراضيهم. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
9: أفاد مصدر عسكري اليوم بأن قوات موالية للحكومة المدعومة من السعودية تخوض اشتباكات عنيفة مع الحوثيين في بدء عملية عسكرية لاستعادة منطقة باب المندب. ولفت المصدر إلى أن العملية جارية والاشتباكات عنيفة والتقدم محدود، مؤكدا أن السعودية التي تقود التحالف العسكري الداعم للحكومة نفذت غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في باب المندب دعما للعملية البرية. غير أن المصدر لم يؤكد ما أعلنه السفير السعودي في اليمن لجهة استعادة السيطرة على المضيق الاستراتيجي. هذا وأكدت باكستان التي وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا والسعودية أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة في ظل تصاعد النزاع مع الحوثيين المدعومين من إيران، مشددة على أن مهمتهم هي دفاعية حصرا. من إسلام أبد فؤاد أحمد.
12: وصفت إسلام أباد تقارير إعلامية عن مشاركة مقاتلات سلاح الجو الباكستانية في غارات استهدفت الحوثيين في اليمن بأنها كاذبة ومفبركة، مؤكدة في الوقت ذاته أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة في ظل تصاعد النزاع مع حركة أنصار الله الحوثية، مشددة على أن مهمتهم هي دفاعية فقط دون الإفصاح عن عدد هذه القوات وطبيعة الأسلحة المدعومة بها. كما أكدت الخارجية الباكستانية على أن العسكريين الباكستانيين الموجودين في المملكة لا يعبروا الحدود إلى الطرف الآخر لمهاجمة الحوثيين، لكنهم بالطبع يقومون بالدفاع عن أراضي المملكة. يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال فيه باكستان تواصل جهودها ووساطتها الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن ملف الوساطة لم يغلق، وهو ما ثمنه الأمين العام للأمم المتحدة معتبرا باكستان وسيطا موثوقا قادرا على التواصل مع الأطراف المختلفة لإنهاء الحرب في المنطقة. فؤاد أحمد، إسلام أباد، مونتي كارلو الدولية.
9: أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن قلق بالغ إزاء المعايير الديمقراطية في تركيا، محذرا من أن التضييق على الحقوق يقوض أكثر مساعي أنقرة المتعثرة منذ سنوات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقالت مفوضة التوسع في الاتحاد مارتا كوس اليوم خلال زيارة رسمية لتركيا إن القمع الذي يستهدف أوساط مجتمع الميم والمعارضة السياسية ووسائل الإعلام في البلاد يبعد أنقرة عن هدفها ألا وهو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. قلق آخر للأمم المتحدة في جهة أخرى إزاء أعمال العنف التي تشهدها الاحتجاجات الطلابية في فرنسا وما تخللها من توقيف آلاف المحتجين وإصابة العديد منهم بجروح، فيما تعرض تعامل الشرطة مع الاحتجاجات لانتقادات حادة جدا. نهاية النشرة، بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع ساعة إخبارية كاملة مفصلة تعدها وتقدمها فايزة مصطفى. إلى أن نلتقي دمتم بألف خير.

الطموح موجود أكيد عند كل شخص منا، وكل شخص ربنا عطاه وزني على قد الوزني لازم بالفعل يشتغل عليها أكتر وأكتر ليزيد الطموح عنده. أنا بدي أتمنى لكم دايما طموح مبهر للجميع والنجاح بكافة القطاعات، القطاع العائلي، الاجتماعي وأيضا المهني.

0: QME News as it breaks. No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
1: صوتكم المفضل دائما عبر أثيرنا أثير الراديو تي ام اي 1638 ام, وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دائما على الويب سايت www.tme.com.au. لنوي فيكم بآخر أخبارنا ودائما عبر راديو تي ام اي 1638 ام. دليدا اسكندر معيكي.
2: جميل, شفاف وصافي, هيدا صوت الموسيقى على 2ME.
1: المغامرة بالحياة حلوة كتير, وكلنا منحب المغامرة, مين منا ما عايش مغامرة حلوة؟ بتعرفوا دايما بأوقاتنا مننطر أنه نعيش يمكن أمور ما عشناها بحياتنا العادية. أنا بدي أتمنى لكم أحلى مغامرة بحياتكم بتعشوها.
3: ثروات الأغاني الجديدة
4: Just drop.
3: Let it drop.
4: New music.
3: Australia.
4: New music.
3: Australia. 2ME Australia.

0: علي هجمع واطرح على من دعينك والنظر.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: انعطف يساراً للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يميناً للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلاً، فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.

0: تمتد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
1: Authorized by S. Blumel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
2: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على
3: ما في شيء مستحيل بالدنيا، كلنا منقول أنه مستحيل يصير هالموضوع أو مستحيل يصير هالأمر أو مستحيل نوصل إلى هدفنا. ما في شيء مستحيل، دايما بالمثابرة والاستمرارية أكيد منوصل. إن شاء الله النجاح دايما يكون حليفكم بحياتكم العائلية والمهنية.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
8: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
9: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: الرابعة عصرا في الخرطوم وفي باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
11: ريت تخوري.
10: في العناوين، قوات حكومية يمنية تخوض اشتباكات مع الحوثيين في محاولة لاستعادة باب المندب. المعايير الديمقراطية في تركيا تقوّد مساعي أنقرة المتعثرة منذ سنوات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واعتداءات كبيرة لمستوطنين في الضفة الغربية تستهدف قاطفي زيتون الفلسطينيين.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: تشهد الضفة الغربية اليوم اعتداءات واسعة نفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين، تركزت بشكل خاص على قاطفي الزيتون، وتركزت الاعتداءات في مناطق شمال الضفة ولا سيما نابلس إلى جانب رام الله، وشملت مهاجمة المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم والاعتداء على ممتلكاتهم وسرقة المحاصيل وتدمير أكثر من 50 شجرة زيتون. من رام الله شروق أسعد.
12: 19 اعتداء نفذها المستوطنون منذ صباح الجمعة حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، استهدفت المزارعين الفلسطينيين وقاطفي الزيتون والمركبات واقتلاع أشجار الزيتون، سرقة المحاصيل والمواشي وإطلاق النار في مناطق عدة بالضفة من شمالها إلى جنوبها. الاعتداءات التي نفذت بحماية الجيش الإسرائيلي شملت سلفيت شمال الضفة، تل قصرة، الناقورة، جوريش وبيتا قرب نابلس، بيرزيت ودير بزيع ويبرود، عنقينيا وضاحية الريحان في محيط رام الله، في وقت نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات مداهمة لمناطق عدة شملت اقتحام المنازل الفلسطينية واعتقالات في بيت لحم وجنوب الخليل وغيرها. عمليا الضفة بمجملها مستباحة من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، ألف حاجز عسكري إسرائيلي وبوابات حديدية و770 ألف مستوطن في الضفة. الحركة للفلسطينيين باتت كابوسا، كذلك وصول المزارعين إلى أراضيهم. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
10: أفاد مصدر عسكري اليوم بأن قوات موالية للحكومة المدعومة من السعودية تخوض اشتباكات عنيفة مع الحوثيين في بدء عملية عسكرية لاستعادة منطقة باب المندب. ولفت المصدر إلى أن العملية جارية والاشتباكات عنيفة والتقدم محدود، مؤكدا أن السعودية التي تقود التحالف العسكري الداعم للحكومة نفذت غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في باب المندب دعما للعملية البرية، غير أن المصدر لم يؤكد ما أعلنه السفير السعودي في اليمن لجهة استعادة السيطرة على المضيق الاستراتيجي. هذا وأكدت باكستان التي وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا والسعودية أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة في ظل تصاعد النزاع مع الحوثيين المدعومين من إيران، مشددة على أن مهمتهم هي دفاعية حصرا. من إسلام أبد فؤاد أحمد.
13: وصفت إسلام أباد تقارير إعلامية عن مشاركة مقاتلات سلاح الجو الباكستانية في غارات استهدفت الحوثيين في اليمن بأنها كاذبة ومفبركة، مؤكدة في الوقت ذاته أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة في ظل تصاعد النزاع مع حركة أنصار الله الحوثية، مشددة على أن مهمتهم هي دفاعية فقط دون الإفصاح عن عدد هذه القوات وطبيعة الأسلحة المدعومة بها. كما أكدت الخارجية الباكستانية على أن العسكريين الباكستانيين الموجودين في المملكة لا يعبروا الحدود إلى الطرف الآخر لمهاجمة الحوثيين، لكنهم بالطبع يقومون بالدفاع عن أراضي المملكة. يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال فيه باكستان تواصل جهودها ووساطتها الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن ملف الوساطة لم يغلق، وهو ما ثمنه الأمين العام للأمم المتحدة معتبرا باكستان وسيطا موثوقا قادرا على التواصل مع الأطراف المختلفة لإنهاء الحرب في المنطقة. فؤاد أحمد، إسلام أباد، مونتي كارلو الدولية.
10: أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن قلق بالغ إزاء المعايير الديمقراطية في تركيا، محذرا من أن التضييق على الحقوق يقوض أكثر مساعي أنقرة المتعثرة منذ سنوات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقالت مفوضة التوسع في الاتحاد مارتا كوس اليوم خلال زيارة رسمية لتركيا إن القمع الذي يستهدف أوساط مجتمع الميم والمعارضة السياسية ووسائل الإعلام في البلاد يبعد أنقرة عن هدفها ألا وهو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. قلق آخر للأمم المتحدة في جهة أخرى إزاء أعمال العنف التي تشهدها الاحتجاجات الطلابية في فرنسا وما تخللها من توقيف ألاف المحتجين وإصابة العديد منهم بجروح، فيما تعرض تعامل الشرطة مع الاحتجاجات لانتقادات حادة جدا. نهاية النشرة، بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع ساعة إخبارية كاملة مفصلة تعدها وتقدمها فايزة مصطفى. إلى أن نلتقي، دمتم بألف خير.

متابعين معكم دايما بآخر أخبارنا على الساحة المحلية والعالمية. فاصل إخباري.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. TOME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك TOME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. TOME أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: وسعد بإيديك يا
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: سوا على الهواء أكيد دايما عبر راديو تويني 1638. سوا على الهواء بأجمل الأغاني، سوا على الهواء دايما بموسيقى، والموسيقى هيك بجهوزية تامة لتنقلنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال، لنتروح فينا وتسافر فينا بأستراليا حول العالم، لنجمع لنسمع أجمل الموسيقى، لنسمع أجمل الموسيقى. ودايما عبر راديو تو أم 1638 AM من وراء الميكروفون دليل اسكندر معيكي. حب الحياة كتير حلو، ما في أجمل من أنه نحب حياتنا ونحب أيضا مهنتنا اللي نحنا منحبها. بيقولوا عن جد الشخص يمكن الموهبة كتير منيحة، ولكن أنك تحب مهنتك وعملك كونوا أكيدين أنه بتنجحوا بكل عمل أنتوا بتحبوا، والموهبة دايما تزود بالثقافة العامة.
3: To M E, just drop. New music. Australia.

0: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place ملبورن.
1: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: المشاركة دايما حلوة كتير، والمشاركة اللي بتعطينا الدفع المعنوي، قديش حلو نتشارك بعائلتنا ومن ثم أيضا نتشارك بين أصدقائنا، نتشارك الحلو والمر مثل ما بيقولوا، على الحزن سوا، على الفرح سوا، على المحبة سوا، وأيضا على الخطر سوا. إن شاء الله كلنا دايما منكون مجموعين بحب المشاركة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
4: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة EasyElectricSEC.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
5: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحديد. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
6: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
7: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
8: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الساعة تشير إلى تمام 5 مساء بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
10: فايزة مصطفى،
9: مرحبا بالجميع. في الفترة المسائية هي ساعة كاملة مباشرة، تتنوع فقراتها بين السياسة والاقتصاد، الرياضة، الثقافة والعلوم. نفتتحها بنشرة الأخبار، هذه عناوينها. القوات الحكومية اليمنية تقصف صنعاء وتحقق تقدما في مناطق استراتيجية. إدانات واسعة لهجمات الحوثيين الدامية على مطار الرياض. باكستان تنفي شن غارات على اليمن وتؤكد أن قواتها في السعودية للدفاع حصرا. وسط مداهمات أمنية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، المستوطنون يشنون اعتداءات واسعة على المزارعين الفلسطينيين. في موريتانيا رئيس الوزراء يقدم استقالة حكومته للرئيس على خلفية حرائق. القرن الإفريقي على حافة حرب جديدة بعد اتهامات متبادلة بين إثيوبيا وإريتريا. في النشرة أيضا غضب إسرائيلي وأمريكي حاد من فوز قاضية جنوب إفريقية بجائزة نوبل للسلام.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: في اليوم الخامس من العملية التي أطلقت عليها القوات الحكومية اليمنية اسم فجر اليمن، تستمر المواجهات مع الحوثيين في عدد من المحافظات. الجماعة جماعة الحوثي تشدد الحصار على تعز، والقوات بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية تتقدم في الجوف ومأرب لاستكمال السيطرة على المخة وذباب بعد إحكام قبضتها على منطقة كهبوب المطلة على باب المندب الاستراتيجية، في حين أفادت وسائل إعلام حوثية بوقوع غارات على العاصمة صنعاء. وفي السعودية اعترض الدفاع المدني صاروخا باليستيا في أجواء العاصمة الرياض غداة هجوم دامي على مطار الملك خالد الدولي. أحدث التحديثات الميدانية نتابعها مع مراسلنا في العاصمة السعودية أحمد الديحاني.
11: نعت الخطوط الجوية السعودية أحد طياريها المدنيين الكابتن حمود الكلثمي إثر اعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض. الشركة أكدت أن الطائرة المتضررة كانت خالية من الركاب فيما عادت الرحلات إلى طبيعتها مساء الخميس. الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت أيضا وفاة 3 مواطنين وإصابة آخرين جراء لاعتداء على المطار المدني الأبرز في وسط المملكة. من جانبه قال المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية اللواء تركي المالكي إن التحالف سيرد بحزم على الاعتداءات ضد المدنيين والأعيان المدنية، لافتا إلى تدمير التحالف لثلاث منصات إطلاق صواريخ تستخدمها الميليشيات في اليمن لتهديد الأمن الإقليمي. هذا إلى جانب اعتراض الدفاع الجوي لصاروخين باليستيين أطلقهما الحوثي باتجاه الرياض وآخر باتجاه خميس مشيط يتم تدميرها بالكامل، فيما نفذت القوات المشتركة هجوما شاملا تضمن تدمير 82 من الأهداف العسكرية التابعة للميليشيا المتمردة على الحكومة المعترف بها دوليا. أحمد الديحاني، الرياض، منتكال الدولي.
9: وفي غضون ذلك تتوالى البيانات العربية والدولية المنددة بالهجوم الحوثي على السعودية، فإلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي مصر وقطر والجزائر أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هي الأخرى تضامن الأوروبيين مع المملكة وشركائهم في الخليج، فيما سيكون هذا التصعيد محور القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في الرياض في 24 من الشهر الجارية. أما السعودية التي رعت عدة اجتماعات لإنهاء الأزمة اليمنية طيلة الأعوام الماضية، فتجد نفسها الآن وفق مراقبين مضطرة إلى المواجهة بدلا من الاحتواء. هذا ما قاله المدير التنفيذي للسياسات والشراكات بمركز صنعاء أسامة روحاني لوهيبة خدش.
12: لا أعتقد أن المملكة العربية السعودية اليوم تقدم فرصة سياسية للحوثيين، لأنها تعرف جيدا أن جماعة الحوثي لا يروا في أي اتفاق سياسي فرصة لهم بالذات في هذه المرحلة. حتى وإن رغب الحوثيين اليوم في التوصل لاتفاقية سياسية وتخفيف الضغط الاقتصادي الموجود عليهم في مناطقهم، إلا أن المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية كليهما يعرفون جل المعرفة أن جماعة الحوثيين اليوم لن تتوقف عند هذا الاتفاق السياسي أو أي مسار سياسي، وأنها ستعاود الحرب وستعاود أدوات الضغط. المختلف في هذه المرة هي معركة كسر عظم. لا يمكن للسعودية برأيي أو الحكومة اليمنية أنها ستفتح مسار سياسي في هذه المرحلة، هي تريد أن تكسر عظم الحوثي حتى تدفع بالحوثي للذهاب باتجاه أي مقاربة سلام. ما هو مختلف اليوم في هذه المعركة فعليا أن الجماعة الحوثي تقود معركة نيابة عن إيران ومحاولة التخفيف من الضغط على إيران في مضيق هرمز وفتح هذه الجبهة في اليمن.
9: أما فيما يتعلق بتحالف مكة الدفاعية الذي ضم الرياض وإسلام أباد وأنقرة، فقد تبنت باكستان الموقف التركي بنفيها هي الأخرى إرسال قواتها العسكرية لضرب الحوثيين في اليمن، مؤكدة أن مهمة هذه القوات تقتصر على الدفاع عن السعودية فقط. التفاصيل مع مراسلنا في إسلام أباد فؤاد أحمد.
13: وصفت إسلام أباد تقارير إعلامية عن مشاركة مقاتلات سلاح الجو الباكستانية في غارات استهدفت الحوثيين في اليمن بأنها كاذبة ومفبركة، مؤكدة في الوقت ذاته أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة في ظل تصاعد النزاع مع حركة أنصار الله الحوثية، مشددة على أن مهمتهم هي دفاعية فقط دون الإفصاح عن عدد هذه القوات وطبيعة الأسلحة المدعومة بها. كما أكدت الخارجية الباكستانية على أن العسكريين الباكستانيين الموجودين في المملكة لا يعبروا الحدود إلى الطرف الآخر لمهاجمة الحوثيين، لكنهم بالطبع يقومون بالدفاع عن أراضي المملكة. يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال فيه باكستان تواصل جهودها ووساطتها الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن ملف الوساطة لم يغلق، وهو ما ثمنه الأمين العام للأمم المتحدة معتبرا باكستان وسيطا موثوقا قادرا على التواصل مع الأطراف المختلفة لإنهاء الحرب في المنطقة. فؤاد أحمد، إسلام أباد، مونتي كارلو الدولية.
9: وعلى الصعيد الإنساني، أفادت اللجنة الدولية للصليبي الأحمر بوجود أكثر من 1800 مفقود في اليمن منذ عودة الاقتتال في يوليو تموز الماضية. وفي أخبار المنطقة، دائما تعرضت سفينة قبالة سواحل الإمارات لهجوم بمقذوف مجهول على بعد عشرات الكيلومترات من مضيق هرمز، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة ناقلة أثناء محاولة عبور الممر البحري. وفي مستجدات التصعيد بين واشنطن وطهران، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في كلمة خلال قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان إن نجاح المباحثات مع الولايات المتحدة يتوقف على إجرائها في إطار الالتزامات المتبادلة وفي غياب التهديدات. يأتي هذا التصريح عقب حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات مثمرة مع إيران، مؤكدا أنه لن يشن هجوما عليها قبل الانتخابات النصفية في بلاده الشهر القادم. إلى الضفة الغربية، حيث صعدت القوات الإسرائيلية والمستوطنون اعتداءاتهم في عدة بلدات إلى جانب الاعتقالات والاقتحامات والهجمات على المزارعين الفلسطينيين وحرق أشجار الزيتون. هذا ما تنقله إلينا مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
14: 19 اعتداء نفذها المستوطنون منذ صباح الجمعة حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، استهدفت المزارعين الفلسطينيين وقاطفي الزيتون والمركبات واقتلاع أشجار الزيتون، سرقة المحاصيل والمواشي وإطلاق النار في مناطق عدة بالضفة من شمالها إلى جنوبها. الاعتداءات التي نفذت بحماية الجيش الإسرائيلي شملت سلفيت شمال الضفة، تل قصرة، الناقورة، جوريش وبيتا قرب نابلس، بيرزيت ودير بزيع ويبرود، عنقينيا وضاحية الريحان في محيط رام الله، في وقت نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات مداهمة لمناطق عدة شملت اقتحام المنازل الفلسطينية واعتقالات في بيت لحم وجنوب الخليل وغيرها. عمليا الضفة بمجملها مستباحة من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، 1000 حاجز عسكري إسرائيلي وبوابات حديدية و770,000 مستوطن في الضفة. الحركة للفلسطينيين باتت كابوسا، كذلك وصول المزارعين إلى أراضيهم. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
9: في سياق متصل، وغدت محادثات في العاصمة المصرية القاهرة جمعت الفصائل الفلسطينية، أبلغ حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني فرنسا بأن الانتخابات التشريعية في فلسطين المقرر إجراؤها في 28 من نوفمبر تشرين الثاني المقبل ستؤجل ربما إلى سبتمبر أيلول العام المقبل بسبب تدهور الأوضاع في أنحاء الأراضي الفلسطينية. في موضوع آخر، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها ستشارك في معرض مراكش للطيران لعام 2026 في أول مشاركة رسمية لها في معرض دفاعي بالمغرب. وفي موريتانيا، قدم الوزير الأول المختار ولد أجاي استقالة حكومته إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك في أعقاب حريقي محطتي التحويل الكهربائي بنواكشوط. التفاصيل مع مراسلة في العاصمة الموريتانية حياة السيد.
15: تأتي هذه الخطوة بعد تسلم رئيس الجمهورية تقرير لجنة التحقيق المستقلة في ملابسات الحريقين اللذين استهدفا محطتي التحويل الكهربائي في نواكشوط الشمالية ونواكشوط الغربية، واللتين شهدتا اضطرابات في امدادات الكهرباء للعاصمة خلال شهر أغسطس الماضي. وقال الوزير الأول المستقيل مختار اللجاي إنه يتحمل المسؤولية عن أي نقص في أداء حكومته، معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للحكومة الجديدة، وذلك في تصريح عقب تقديم استقالة حكومته للرئيس. وجاءت استقالة الحكومة اليوم بعد أكثر من عامين على تشكيلها، وتعد الخامسة منذ وصول الرئيس الحالي إلى السلطة عام 2019 والأولى خلال مأموريته الثانية، ولم يتضمن إعلان الاستقالة أسبابها أو قرار الرئيس بشأنها. حياة السيد، نواكشوط، إذاعة مونتي كارلو الدولية.
9: وفي إفريقيا دائما، وبعد تلويح إثيوبيا في رسالة إلى الأمم المتحدة بمواجهة ما وصفته بأنه غزو شامل تشنه القوات الإريترية عقب نشرها قوات في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، ردت إريتريا قائلة إن أديس أبابا تشن حربا عدوانية ضدها. عن تطورات الوضع تتحدث منيا بالعافية.
16: الحكومة الإثيوبية أكدت في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أنها مجبرة على الدفاع عن نفسها ضد ما وصفته بغزو شامل تشنه إريتريا في أراضيها. وأكدت الخارجية الإثيوبية أن القوات الإريترية توغلت لمسافة تصل إلى 60 كيلومترا داخل أراضي تيغراي شمال إثيوبيا، فيما أشار مسؤول إثيوبي إلى وجود فرقة ميكانيكية إريترية وثلاث فرق مشات في تيغراي تضم كل منها نحو 1500 جندي. كما ذكرت تقارير أن قصفا بطائرات إثيوبية مسيرة أدى إلى انسحاب جنود إريتريين توغلوا عشرات الكيلومترات داخل منطقة تيغراي شمال البلاد. وقد ردت إريتريا على الاتهامات الإثيوبية لها بشن عدوان على أراضيها قائلة إن أديس أبابا تشن حربا عدوانية غير مبررة ضدها. ووسط مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين البلدين الجارين، تتهم أسمرة أديس أبابا بالتخطيط لغزوها في ظل تصريحات متكررة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بشأن أهمية الحصول على منفذ بحري لأمن بلاده واقتصادها.
9: ومن هذا تصعيد في القرن الإفريقي إلى أخبار نوبل، حيث أثار فوز القاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام إدانة أمريكية وإسرائيلية حادة. فقد اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفائزة بشيطنة اليهود، فيما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اختيارها إهانة للجائزة. في المقابل، أشادت الأمم المتحدة وعلى رأسها الأمين العام لهذه المنظمة أنطونيو غوتيريش بما وصفه بالانتصار الجماعي لحقوق الإنسان. إذن كان هذا آخر خبر في النشرة. إليكم التذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: القوات الحكومية اليمنية تقصف صنعاء وتحقق تقدما في مناطق استراتيجية، وإدانات واسعة لهجمات الحوثيين الدامية على مطار الرياض، باكستان تنفي شن غارات على اليمن وتؤكد أن قواتها في السعودية للدفاع حصرا. وسط مداهمات أمنية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، المستوطنون يشنون اعتداءات واسعة على المزارعين الفلسطينيين. في موريتانيا، رئيس الوزراء يقدم استقالة حكومته للرئيس على خلفية حرائق. القرن الإفريقي على حافة

أهلا بكم إلى العالم هذا المساء، أنا محمد سيف النصر، والبداية من العناوين. تظاهرات جديدة في الحسكة للمطالبة ببسط سلطة الدولة بعد إعلان المرصد السوري إصابة 3 أشخاص جراء إطلاق النار بشكل عشوائي من قوات الأمن لتفريق تظاهرة احتجاجية لشباب أكراد. ما الذي أجج هذه الاحتجاجات مجددا، وما الذي يتعين على الحكومة الانتقالية السورية فعله لاحتواء التوتر؟ الرئيس الإيراني يرفض إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة تحت ما وصفه بالضغط أو التهديد، وترامب يستبعد مهاجمة إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ما الذي يعرقل حتى الساعة إطلاق عجلة المفاوضات المباشرة بين الطرفين؟ واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة البلجيكية خلال مظاهرات وطنية.

0: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وان تريجري بليس ملبورن.
1: انعطف يساراً للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: تلامي.

0: ABCs. Hello, Glenn Lauder with the latest from the newsroom. Australia's largest business organisations welcome the delay to the tax office's ban on credit card payments. The federal government's intervened to provide the ATO with transitional funding so it can keep accepting credit card payments until the end of June. The ban was initially due to begin at the end of this November. The Australian Chamber of Commerce says the delay will give small businesses some breathing space. The mother of two Perth brothers shot dead on a surfing trip to Mexico has delivered an emotional address to the court at the close of the trial of three men charged with their murder. Callum and Jake Robinson died alongside their American friend in Baja California in April 2024. Deborah Robinson, who's been attending the trial in Mexico along with her husband Martin, has referenced harrowing evidence about the final moments of her son's lives. The judge will hand down a verdict later today. The former UN Human Rights Chief, Nabi Pillay, has called out growing political attacks on international law after being awarded this year's Nobel Peace Prize. The United States and Israel have blasted the Nobel Committee for awarding the 85-year-old the prize after she chaired the United Nations Commission of Inquiry that concluded that Israel has committed genocide in Gaza. It is a report Israel calls scandalous and denies all accusations of genocide. And thieves in Italy have stolen 30,000 bottles of wine worth almost $8 million after targeting a warehouse in Tuscany. At least seven masked thieves deactivated the alarms at the Marchese Antonori winery, disabled the cameras and used company forklifts to load thousands of cases of wine onto two huge trucks. The chief executive of the company says he's hopeful police can trace the bottles. That's ABC News.
1: لما يقدروا يهربوا على كل حال.
2: شو كان لمداخلتك تعليقك؟
3: بدي أشكره أول شيء لأنه حط إيده على الجرح. نحن اقتصاديا وضعنا هش. نحن بآخر حرب خسرنا 14 مليار. الخسارة بالحربين 22 مليار. نحن عنا فكرة شو يعني 22 مليار؟ نحن الجي دي بي طبعاً.
2: نحن رقم ما بقى يعني مليار. نحن عادي يعني كيف واحد بتمسح بتعرف كيف واحد بتمسح؟
3: لا مش بتمسح.
2: نحن
3: لك الدولة 300,000 ليرة اجا وزير الطاقة قال يا خي شيلوها هيدي راح يقترح يشيلوا 300,000 ليرة على البنزين يعني 3 دولار وشوي مش قادرين يشيلوها. تعرف ليه؟ لأنه كل قرش بيشيلوه ما عندهم شي يشفوت بدله. نحن وضعنا مش هش, وضعنا انهيار كلي كل الوضع الاقتصادي. ما بعرف قد ايه بتضل الدولة صامدة ما رح تستعمل الليرة لسداد المعاشات والمصاريف. وإذا بلشوا يستعملوا الليرة, نحن هلا عندنا 48 تريليون بالتداول. إذا وصلوا هودي لل 60 تريليون نحن شو بيصير؟ بصير الدولار حقه 125,000. ما بدي خوف العالم بهالاتجاه,
2: بس رايحين على هذا السيناريو. هذا السيناريو كمان يعني ما بعد ما طلعنا من الأزمة.
3: ما بعرف لحد هلأ يعني عن جد. أنا في شخص بقدره كتير هو الوزير ياسين جابر يلي بالفعل أنه بيشتغل ليل نهار. أنا أكيد بس مهدى الوضع بالحد الأدنى. نحنا ما في عنا قدرة للصرف. وأتأكد تمام أي حرب بنفوت فيها رح تقضي على البلد هالمر. معقولة في شي دولة بسنتين بتخسر ناتج القومي تبعها؟
2: طيب هيدا الواقع أكيد بيعرفوا رئيس الحكومة, بيعرفوا رئيس الجمهورية, بتعرفوا الحكومة, وبيعرفوا كمان حزب الله اللي يرفض أن يتخلى عن سلاحه ومصر على إكمال المواجهة يعني مين بده يتحمل مسؤولية الناس بلبنان؟ الوضع رايح على الانهيار, الناس عم تجوع, ما بقى فيها تعبي بنزين, الناس ما بقى مع تاكل. في بعض الناس ما بقى تاكل. ما تنغشوا بالناس اللي بتروح وبتجي اللي هن أقلية بلبنان.
3: 22% من اللبنانية قادرين قادرين يقوموا بموجباتهم بمصاريفهم. الباقيين مش قادرين يقوموا بشي.
2: طيب هودي صوتهم مخفي، مين بيتحمل مسؤولية؟ مين اليوم بده يتحمل مسؤولية؟ صار في تأملت الناس
3: السلطة كتير بالسلطة السلطة لازم تتحمل مسؤولية.
2: شو بإيد السلطة اليوم؟ شو لازم تعمل؟ شو الدفوار اللي لازم تعمله السلطة حتى طلع الناس من هيدا يعني بس ننطر شو بده يصير في تطورات برا وشو بدها تعمل إسرائيل؟
3: نحن شو بإيدنا؟ شو بإيدنا؟
2: هيك عم نعمل يمكن ما بعرف
3: شو بإيدنا؟ يعني أنا مش عم بفهم ما بده يعطيك مصاري إلا ما تحرق دين البنوك وتحرق دين المصارف وتحرق دين الناس وتلغي الودائع وما بعرف شو.
2: قلت لي رئيس فيه الحكومة إجا مخنوق من نيويورك رح أرجع
3: طبعا طبعا.
2: ليش إجا مخنوق؟
3: لأنه طلبوا منه أنه لبنان صار لازم يتحرك ضد حزب الله لازم يتحرك وماليا أول شيء ماليا بدهم يسيطروا على حزب الله ماليا يخنقوا ماليا من ضمن مثل العقوبات يلي فرضتها الولايات المتحدة على إيران بدهم أنه يكون في كمان عمل ضد أموال حزب الله وضغط ضد أموال حزب الله وحيصار لحزب الله مالي بشكل كامل من ضمن القرض الحسن من ضمن تحرك حزب الله المالي من ضمن أزرع حزب الله المالية بدهم الدولة مطلوب أنه تضغط على حزب الله مليان دولة غير قادرة عندها حدود للتحرك حدود إيه؟ وغير قادرة على ضرب حزب الله عسكريا طيب شو يعني ضرب حزب الله عسكريا عندكم فكرة يعني
2: مفهوم الدولة
3: أنا بسمع كتير عالم أنه إيه لازم الدولة تتحرك عسكريا وإذا مش قادرين
2: لا مش تتحرك عسكريا لازم الدولة تطلع بالناس بأي طريقة المسؤولين هن بيختاروا
3: بشو
2: أو ببطل مسؤول
3: لحظة
2: بدها تطلع بالناس في وضع اقتصادي جورج تحت تسع عرب بتشوف شو أسبابه
3: جورج إذا طلب إذا أردت أن تطاع
2: فطلب المستطاع
3: أنت عم تطلب للناس عم تقول الدولة بدها تطلع بالناس تقدر تساعدهم
2: بدها تقدر تساعدهم
3: دولة مش قادرة تنتج كهرباء قبل ما يعملوا أي شيء يروح ينتجوا كهرباء
2: شوف يعني شو فرقت الدولة عن قبل اليوم
3: ما في أنت بوضع مخيف شو فرقت عن قبل أحسن قبل كانت
2: اليوم أخذ قرارات الدولة طويلة عريضة
3: قرارات شو أخذ الدولة
2: بخمسة آب أخذت قرار وباثنين أدار أخذت قرار وأخذت قرار بيروت منزوعة السلاح وأخذت قرار بخصوص القرض الحسن يعني يمكن أعرج شوي بس أنه أخذت قرار مصرف لبنان أخذ قرار
3: مش مهم يعني لحظة مش مهم ناخد قرار مهم ننفذ
2: ما هل عم قلك اليوم
3: نحن أخذنا قرار بخمسة وسبعة وبخمسة أيلول شو نفذنا منه أخذنا قرار باثنين أدار اعتبار حزب الله منظمة خارجة عن القانون خارج إطار القانون شو عملنا؟
2: الجناح العسكري
3: الجناح شو عملنا؟
2: يعني مش مطلوب المواطن يسأل الدولة شو عملت؟
3: ايه مطلوب هيك بس وبعدين وبعدين نحن كتير وضعنا سيء لدرجة انه الدولة اي قرار بتاخده يمكن يفجر الوضع الداخلي كمان
2: يعني بين حالة الاستقرار الداخلي وبين حالة الدولة لتكون دولة طبيعية مش دولة مأزومة نحن واقعين بجورة كبيرة نفق كبير ومش قادرين نطلع
3: بعز الـ 1701 وقت كانوا عم بيطبقوا الـ 1701 ببنوده عفوا المختلفة مش أخدوا قرار انه ممنوع يتظاهروا على صخرة الروشة
2: 100%
3: شو صار آخر شيء قدروا يمنعون السلم الداخلي هو بقرار لحزب الله مش بقرار للدولة اللبنانية
2: بعد قرار السلم والحرب برأيك بقيت حزب الله
3: بقيت مين وقتها بأول أدار طلع رئيس الوزراء حكي قال قرار السلم والحرب على الأقل أصبح بيد الدولة اللبنانية طلعت أنا بعد منه على التيفي قلت كل ما قاله مش صحيح لأنه بكرة حزب الله اليوم عمل بيان كان بوقتها عامل بيان أنه بده يشارك بالحرب بده يسأل لدم السيد الخامنئي تاني هار فات قلت بكرة يضرب صاروخين بكون هو صارح بقرار سلم الحرب وهلأ وأي ساعة صاحب قرار سلم الحرب بالداخل وفي الخارج
2: نيح فينا أخذ مداخلة مداخلة جديدة
3: مع أكيد معايا هذا برنامج للمداخلات
1: ألو
2: تفضل
1: أول شيء الحمد لله على السلامة
2: الله يسلمك
1: بصرك جمعتين أو أكثر ما عم تطلع
2: الجمعة الماضية كانت بس قبلها كان إلي جمعتين مزبوط
1: إيه
2: مرسي مرسي بكل الحالات شكرا تفضل
1: كثير عم تتابع يعني بنعرف أي شغلة. تاني شغلة إنه وأنا قلنا
2: عم بيقطع شوي الخط عم بيقطع بس
1: أي هلأ منيح
2: هلأ منيح تفضل.
1: هو السؤال أنا بعدني جاي هلأ طازة من لبنان وكنت بالجنوب يعني وصار في نقاش وصار يعني هيدا اليوم هيدا الحزب موجود صار له شيء 50 سنة أو ما بعرف قد إيه
3: 40 سنة
1: وهلأ
3: 43 سنة
1: يا أخي خلي يا الفرق بيناتنا نقصه من أنا وياك مش مشكلة 43 امبارح الدولة هلأ بهالحكومة أنا بشوف يعني لأول مرة إنه بدأ عم تجرب أو عم تحاول أو يمكن بس هيك بروباغندا إنه نحن جايين بدنا نعمل دولة بمسألة الحزب. هو شيء ما إنه غلط إنك تعمل دولة بالعكس وأنا مع إنه أنا كمان بدي أنزل على لبنان ما أحس إنه تيجي رح تيجي رصاصة طايشة بالطيارة اللي نحن فيها ونوقع كلنا سوا كمان هذا الرعب بتعيشه كل مرة أنت ونازل وطالع. الموضوع انه كمان بدنا يعني وقتها بدنا نعمل دولة مش بس هو شيء صح عم نشتغل انه موضوع حزب الله بس في اشياء تانية ما بعرف ما حدا عم يجيب سيرتها مصرياتنا ما حدا عم يجيب سيرتهم يمكن عم يجيبوا سيرتهم بس لحد هلا ما شفت ولا حل. ولو ما لبنان مضطر انه يروح على صندوق النقد ومعه مصاري ما كان بعوزه لصندوق النقد مثلا يعني. فاللي عم جرب احكي فيه انه دايما دايما دايما انه اوكي ما هي السياسة مهمة في اشياء تانية كمان ما عم نحكي فيها. والدولة ما بعرف حسا دايما عندي احساس انه الدولة ايك خجلاني خجولي دايما بتجرب تعمل اشياء وخجولي يعني. فبالاخير يا عن جد بدنا دولة يا عن جد يا خيري اوكي بده الحزب بيروح بينتخبوا كمان حقه ان الناس يكون بدهم الاحزاب وحقهم يصوتوا للاحزاب بس
0: Hello, Glenn Lauder with the latest from the newsroom. Australia's largest business organisations welcomed the delay to the tax office's ban on credit card payments. The federal government's intervened to provide the ATO with transitional funding so it can keep accepting credit card payments until the end of June. The ban was initially due to begin at the end of this November. The Australian Chamber of Commerce says the delay will give small businesses some breathing space. The mother of two Perth brothers shot dead on a surfing trip to Mexico has delivered an emotional address to the court at the close of the trial of three men charged with their murder. Callum and Jake Robinson died alongside their American friend in Baja California in April 2024. Deborah Robinson, who's been attending the trial in Mexico along with her husband Martin, has referenced harrowing evidence about the final moments of her son's lives. The judge will hand down a verdict later today. The former UN Human Rights Chief, Nabi Pillay, has called out growing political attacks on international law after being awarded this year's Nobel Peace Prize. The United States and Israel have blasted the Nobel Committee for awarding the 85-year-old the prize after she chaired the United Nations Commission of Inquiry that concluded that Israel has committed genocide in Gaza. It is a report Israel calls scandalous and denies all accusations of genocide. And thieves in Italy have stolen 30,000 bottles of wine worth almost $8 million. After targeting a warehouse in Tuscany, at least seven masked thieves deactivated the alarms at the Marchese Antonori winery, disabled the cameras and used company forklifts to load thousands of cases of wine onto two huge trucks. The chief executive of the company says he's hopeful police can trace the bottles. That's ABC News.

0: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.

0: مساء الخير. في نشرة الليلة، إسرائيل: اندلاع الحرب قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات. القوات اليمنية تقول إنها استعادت السيطرة على باب المندب، ومليارات صرفت على الكهرباء، ما البدائل اليوم؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الـLBCI مع بسام أبو زيد وتوني مراد.
2: مساء الخير. من باب المندب إلى مضيق هرمز وصولا إلى جنوب لبنان، مثلث مشتعل ومتفجر. اليوم دور مطار عدن في جنوب اليمن في الاستهداف، حيث أفاد سكان بسماع دوي قوي قرب المطار، ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات أو أضرار. وأعلنت وزارة النقل اليمنية تعرض المطار لهجوم في وقت سابق من هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن الحوثيين المتحالفين مع إيران استهدفوه بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات. وفي المقابل تحدثت معلومات عن عودة الحركة إلى مطار الملك خالد في الرياض. ومن اليمن إلى مضيق هرمز، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم مهاجمة ناقلة غاز أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز عبر مسار غير قانوني. وأوضح الحرس في بيان أوردته وسائل إعلام رسمية إيرانية أن قواته البحرية تلبي أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة ورغبة الشعب الإيراني بممارسة السيادة على مضيق هرمز. وقامت في هذا الإطار قبل ساعات بضرب ناقلة غاز عملاقة. إلى جنوب لبنان وإسرائيل وصولا إلى إيران، فقد كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زمير أن اندلاع الحرب ضمن هذه الفترة الزمنية قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية، لأن هناك تقديرات بأن ترد إيران باستهداف إسرائيل بالصواريخ. البداية مع ما قاله المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في حديث خاص مع الـLBCI حول وصول أموال إلى حزب الله.
0: Tommy Pigott, State Department spokesperson, thank you for joining us today on LBCI. Let me start the interview with a recent report by Reuters entitled Lebanon's Hezbollah gets $200 million from Iran to help displaced. I read your response, Tommy, but first, could you clarify on what basis the State Department concluded that this report was inaccurate?
3: Because the money does not exist. That's the basis. I mean, here's the context we're talking about here. We're talking about Hezbollah, which has brought the Lebanese people into conflict at the behest of Tehran. And now we see the Iranian regime's finances being strangled by Operation Economic Outcast. We're seeing a campaign from the United States to sever the financial lifelines the Iranian regime has. And that fundamentally, on top of all of this, even if this money did exist, it wouldn't be nearly enough to compensate for the billions of dollars of damage that Hezbollah has caused by bringing the Lebanese people into conflict.
0: How was Iran able to transfer these funds to Hezbollah despite the economic blockade imposed on Tehran by the United States?
3: Well, that's the point. The money doesn't exist. Certainly, the money couldn't be transferred through the port because Hezbollah is responsible for the port being blown up. I mean, this is a ridiculous anonymous sources that are floating this. The money does not exist.
0: Even fundamentally, Iraq or Turkey?
3: There is no path for them to have this money. This money does not exist. Not only does the regime not have the money, but the regime, even if the money did exist hypothetically, would be unable to deliver it. Fundamentally, the most important context of this is that contrast, the fact that we are supporting the legitimate Lebanese government's work to rebuild the South, and we are in conversations right now talking about billions of dollars that is going to aid in the reconstruction of the South, working with our partners in the Gulf and in Europe. That's the prosperity and peace that is before us.
0: Could you give us, please, more details on this?
3: Well, we're in conversations right now. Of course, it was announced in the trilateral framework. This is in large part contingent on the ability to see Hezbollah be disarmed. And that's why I keep on going back to the fact that if Hezbollah wanted to see this reconstruction happen, they would stop impeding the legitimate Lebanese government's ability to see the reconstruction of the South. Hezbollah would disarm. So we are in communications, as we mentioned when we announced the trilateral framework, with our partners in the Gulf and in Europe, again, talking about billions of dollars as a possibility here, taking concrete steps to see that happen in order to aid in the reconstruction here as part of this trilateral framework.
0: Tommy, is the United States considering imposing sanctions on those involved in transferring these funds?
3: Well, I think, again, the context here is important. We already see a massive sanctions regime in terms of Operation Economic Outcast. That's part of the reason why we know that the money doesn't exist. We see an Iranian regime whose currency is in free fall, who has their financial lifelines being severed. That is what we see in terms of the Operation Economic Outcast, the maximum pressure campaign we've seen from the United States.
0: Tommy Pigott, State Department spokesperson, thank you again for joining us on LBCI.
3: Thanks for having me on. Thank you.
2: ومن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالوكالة جان أغنو القادم من إيران اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون على نتائج لقاءات الأخير في طهران وفي دول أخرى. لقاء عين عون أرنو تطرق أيضا إلى الأوضاع في الجنوب وفي دول الخليج لا سيما الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية.
0: رئيس الحكومة نواف سلام قال من جهته إن لا استقرار ثابتا من دون دولة تملك وحدها قرار الحرب والسلم.
4: لقد دفع اللبنانيون أثمانا باهظة للحروب والأزمات المتعاقبة، خسروا أرواحا وأرزاقا وبيوتا ومدخرات، وخسر كثير من شبابنا الثقة بقدرتهم على بناء مستقبلهم في وطنهم، ولعل هذا هو الأخطر. فلا اقتصاد قابل للنهوض من دون إصلاح وثقة ومساءلة، ولا إعادة إعمار مستدامة من دون أمن واستقرار، ولا استقرار ثابتا من دون دولة تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم، ولا دولة قادرة من دون مؤسسات فاعلة.
0: وفي تطور ميداني لافت هو الأول من نوعه يشهده البقاع منذ توقيع اتفاق الإطار، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة رباعية الدفع في منطقة حوش السيد علي على الحدود اللبنانية السورية شمالي الهرمل، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة. وشهدت مدينة الهرمل ومحيطها بعد ذلك تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي المسير.
2: وهذا التطور يأتي في ظل تحشيد إسرائيلي داخلي للتصعيد على كافة الجبهات في ظل حماوة انتخابية تستخدم فيها أسلحة كثيرة.
5: غداة محادثات أجراها مع مسؤولين أمريكيين كبار أبلغوه فيها عن استعدادات يقوم بها الجيش الأمريكي لاحتمال استئناف الحرب مع إيران في خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أن اندلاع الحرب ضمن هذه الفترة الزمنية قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية، لأن هناك تقديرات بأن ترد إيران باستهداف إسرائيل بالصواريخ.
6: بعد سلسلة محادثات أمنية وعسكرية وسياسية يمكن القول إننا أمام حالة دراماتيكية في إسرائيل. هناك تقديرات بأن الجبهة الإيرانية ستشتعل من جديد، وهذا انطباع تكون في أعقاب تصريحات ترامب وبعد المحادثات مع جهات أمريكية مسؤولة. الجيش في حالة جهوزية والكل ينتظر ما ستحسمه الأيام المقبلة.
5: إعلان يأتي في ظل مأزق سياسي وقانوني يعيشه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على خلفية تصريحات أدلى بها سكرتيره العسكري السابق أبيجيل الذي كشف عن إخفاقات خطيرة لنتنياهو في 7 أكتوبر، حين كان المسؤول الإسرائيلي الأول الذي تبلغ بهجوم حماس عند 6:29 صباحا ولم يبالي. الأخطر فيما كشفه جيل تزوير محاضر الاتصالات بينه وبين نتنياهو في ذلك اليوم، ما دفع خصوم نتنياهو لمطالبة الشرطة بإجراء تحقيق جنائي سريع في الوقائع. وفيما يتحدث المقربون من نتنياهو عن تآمر بين جيل والمعارضة، روج هؤلاء لنظرية الوضع الأمني الخطير الذي يتهدد إسرائيل ولمواصلة توجيه الضربات لأعدائها من إيران إلى لبنان وغزة وسوريا.
7: وصلت إلى رئيس الحكومة وسلمته رسالة شخصية موجهة إليه من رئيس الأركان، ومن ثم أجريت مكالمة هاتفية عبر الهاتف الأحمر مع رئيس جهاز الشباك حول الإخفاق الكبير في المنظومة الأمنية. السابع من أكتوبر هو إخفاق هائل لجميع المنظومات في مكتب رئيس الحكومة ينشغلون بالفعل بتغيير المحاضر. أنا أتحدث عن وجود أكاذيب وتزوير وأنصاف حقائق وأمور تقال اليوم لا تعكس ما كنت شاهدا عليه.
5: تحشيد معسكر نتنياهو لخيار التصعيد توازيه مخاوف من أن يؤدي حديث أبيجيل إلى تراجع شعبية نتنياهو الذي نجح في تحسينها في الأيام الماضية. أمال شحادي من مدينة حيفا.
2: وبالتزامن مع الانقسام الداخلي الإسرائيلي حول الاستحقاق الانتخابي، جاء منح جائزة نوبل للسلام للقاضية جنوب إفريقية نافي بيلاي. جاء منح هذه الجائزة ليضاعف الضغوط الخارجية على إسرائيل. القاضية بيلاي التي ترأست لجنة التحقيق الأممية التي خلصت إلى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، أهدت الجائزة إلى الناجين من الجرائم الدولية، بينما سارعت إسرائيل إلى الطعن بنزاهة الجائزة وبالفائزة بها. وقال بنيامين نتنياهو إن لجنة جائزة نوبل فقدت بوصلتها الأخلاقية ومنحت أرفع أوسمتها لامرأة متعصبة بنت مسيرتها المهنية على شيطنة اليهود. أما واشنطن فردت على منح الجائزة بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. وإلى الجبهة اليمنية السعودية والبارز فيها حرب المطارات.
0: غداة إعلان جماعة أنصار الله الحوثي عن استهداف مطار الرياض، اعترفت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بمقتل 3 سعوديين بينهم طيار وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين في هجومين على المطار، أحدهما أصاب مرافقه والثاني أصاب طائرة تابعة للخطوط السعودية. وبعد توقف لساعات استوقفت العمليات التشغيلية في المطار وعادت حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها وفق الهيئة نفسها. وعلى أرض اليمن تواصلت المعارك. القوات الحكومية اليمنية المدعومة سعوديا أعلنت استعادتها المناطق المطلة على مضيق باب المندب والمضي في تحرير مديرية ذباب، بينما أشار الحوثيون إلى أنهم تصدوا للمهاجمين. كما أعلن التحالف الداعم للشرعية في اليمن تدمير 3 منصات لإطلاق الصواريخ استخدمتها الجماعة، فيما أعلن الحوثيون شن الطيران السعودي غارات على صنعاء. تصاعد هذه العمليات العسكرية ولا سيما إطلاق الصواريخ والمسيرات والتي طالت الجمعة كذلك مطار عدن جنوب اليمن، دفع وكالة سلامة الطيران الأوروبية إلى إصدار توصية بعدم الطيران في أجزاء من المجال الجوي السعودي تشمل جدة ومناطق أخرى في شمال غربي البلاد. مشاهدينا، ما تتعرض له المملكة من ابتزاز حوثي لن تخضع له، يقول مصدر إقليمي لوكالة فرانس بريس، مستبعدا إبرام السعودية هدنة أو وقفا لإطلاق النار مع الحوثيين قبل أن تستعيد الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض المناطق التي خسرتها خلال الأسابيع الماضية. وإزاء تردد معلومات عن مشاركة باكستان في العملية.
8: جميلة جدا هالأغنية. رح نبلش صبحيتنا برفقتها الفنانة سارة الهاني بأغنية سيرة الحب. تحياتي الصباحية لكم من جديد، انتو برفقتي ذات 2 ام اي 1638 ام صباحية السبت اليوم 10 من شهر 10.

وابتدينا برفقتكم صباحيتنا ليوم السبت اليوم 10 من شهر 10. تحياتي الصباحية لكل مستمعينا. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 تقصنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 32 درجة، على الصعيد ميلبن 22. بسمع الفنان نصيف زيتون.

0: 2ME. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents.
1: نتوقف مع فاصل استراحة قصير ومنكمل سوا مع جولتنا الإخبارية عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
2: Welcome to 2ME.
3: That is the original 2ME Australia.
4: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت شي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
5: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحدي كبير، لكنه استمر بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
6: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
7: طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية والربع من صوتي لبنان، مع تحيات جلاديس الخوري أنطونيوس وجورج عبد النور.

عناوين النشرة. لبنان على أجندة أوروبا الاثنين، مهمة أمنية ودعم مالي. قتلى وجرحى في هجومين على مطار الرياض، وسلامة الطيران الأوروبي تحذر. اليمن تكمل السيطرة على باب المندب.

0: الاثنين موعد مهم للبنان. الاتحاد الأوروبي تحرك بشكل أسرع من مجلس الأمن الدولي، ووزراء خارجية دول الاتحاد يصادقون الاثنين على نشر المهمة الأمنية الأوروبية في لبنان. ومن دون المبالغة في التفاؤل، فإن حدود المهمة هي دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن من خلال موازنة دعم للبنان أقرت في العام 2024 بمقدار 1 مليار يورو، مضافا إليها في أيلول الماضي حزمة جديدة بقيمة 550 مليار يورو، 505 ملايين يورو تصرف لغاية العام 2027. يذكر أن لبنان هو المستفيد الثالث من الصندوق الأوروبي للسلام. دبلوماسي أوروبي أعلن أن طلائع المهمة الأمنية ستصل إلى بيروت في نهاية العام، كاشفا أن فرنسا وإسبانيا وإيطاليا هم من ضمن القوة التي ستدعم الجيش وقوات الأمن، وهي تتضمن أكثر من 100 عسكري، إلا أنها لن تنتشر في الجنوب. وشكل الوضع الأمني محور لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون مع القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو. وأطلع أرنو رئيس الجمهورية على نتائج اللقاءات التي عقدها في خلال زياراته إلى عدد من الدول من بينها إيران. وبحث الرئيس عون مع القائم بالأعمال السوري سبل تطوير العلاقات الثنائية. فما هي مهام الوفود العسكرية البريطانية في لبنان؟ الجواب مع مروان الأدوم.
1: الوفود العسكرية البريطانية المتخصصة إلى الواجهة من جديد في لبنان، ولكن هذه الوفود ليست مستجدة، حيث أن للجيش البريطاني في لبنان بصمات كبيرة في ملف حماية ومراقبة الحدود المشتركة اللبنانية السورية منذ سنة 2013 حتى الساعة، بحسب المتخصص في هذا المجال العميد المتقاعد مارسيل بالوبجي.
2: دور البريطاني هو الأساس قبل كل الدول. أول انشأ فوج الحدود كانت ألمانية وإدارية أكثر، رجع الدور الإنجليزي دعم 30 مليون أورو بوقتها، وهو تابع بتدريب 2011-12-14 فوج الحدود قويها، دربها، رفع كفاءاتها، وبني ساعد بني الأبراج الحدود فوق 77 برج صار عنا. كلفة كل برج كانت 400 ألف أورو، هو الأساس بكل شيء. ورجع فاتوا الأمريكان 2016 والكندي بعدهم 2019-2018. فالدور الإنجليزي هو الأساس بالتدريب، وعنده دور التدريب على الأمن وكيفية ضبط الحدود وغيره من الأمور. فالدور الإنجليزي أساس ببناء لجنة ومراقبة وضبط الحدود والأبراج، وهو هلأ راصد فوق 100 مليون دولار لمشروع السلام. إذا في حال صار مع إسرائيل مشروع أمني أو سلام، هو يبني أبراج، هو الأساس بهالكفاءة وبناء أفواج حدود خامس وسادس للجنوب.
1: أما اليوم فمهمة الوفد العسكري البريطاني تختلف عما كانت عليه سابقا، حيث أن التدريب هو عملان لفوج المجوقل على عدد كبير من المهام القتالية التي من الممكن أن تطرق في الداخل بحسب بلوبجي.
2: الوحدات البريطانية عندها نوعين من التدريب، عندها تدريب للحدود خاص، خبرات، تقنيس، عمليات خاصة، وعندها لأفواج المجوّل خاصة والقوات الخاصة. المجوّل أكثر شيء لأنه بيطلع بدعم للجبهة وللحدود في حال أي خرق لها، عم يدرب بمال تفخيخ التفجير، حماية من تفجير سيارات المفخخة، القنص، بيدرب على المواكبة، على حماية المدن، على التطويق، الحرب الشوارع، بيدرب على كفاءة كتير قدرات تحسين برماية الأسلحة، برماية الدقيقة، الإرهاب وكفحته، كلها نوع عملية خاصة. القوات البريطانية عندها فرقة بالمجوال عم تدرب، غير الفرقة اللي عم تدرب أفواج الحدود.
1: مصادر عسكرية أكدت لصوت لبنان أن كل الدول الصديقة أوروبية عربية أسيوية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تعمل على دعم الجيش اللبناني وتسليحه وزيادة خبراته ومهاراته، والأيام المقبلة ستظهر هذا الشيء. مروان قدوم، صوت لبنان.
0: أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن الأجهزة الأمنية جاهزة لتأمين انطلاقات وتشغيل مطار القليعات ولمواكبة إطلاق أولى الرحلات المرتقبة في تشرين الثاني، وشدد في الاجتماع الدوري لمتابعة التحضيرات أن جهاز أمن المطار وسائر الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية على جهوزية تامة لضمان آمن ومنظم لهذا المرفق الحيوي. في المواقف، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الأزمة التي يشهدها قطاع الكهرباء اليوم لا يمكن اختصارها بانخفاض ساعات التغذية، ولا يجوز التعامل معها على أنها مشكلة تقنية عابرة يمكن أن ترحل من جلسة للحكومة إلى أخرى. واعتبر أن ما يحصل بات امتحانا فعليا لقدرة الدولة والحكومة على الانتقال من مرحلة تشخيص الأزمة التي استمرت عقودا عدة إلى مرحلة اتخاذ القرارات المطلوبة لمعالجتها، وشدد على أن أزمة الكهرباء لم تعد تحتمل فلسفة إدارة الوقت. في لبنان، حسابا لاسترداد الودائع، هل يعطي بارقة أمل لإعادة حقوق المودعين؟ الجواب مع مجد العيد.
3: أعلن مصرف لبنان فتح حساب خاص ومستقل لديه تحت تسمية حساب استرداد الودائع، تحول إليه حصرا جميع المبالغ والأموال التي تسترد لمصلحة المصرف سواء بموجب أحكام قضائية أو تسويات قانونية أو أي إجراءات أخرى في لبنان أو الخارج، وذلك في إطار مسؤوليته القانونية في حماية أمواله وموجوداته واستعادة حقوقه، وسعيا إلى استرداد الأموال التي تعرضت للاختلاس أو التحويل أو الاستخدام غير المشروع أو التي جرى الاستفادة منها دون وجه حق. الخبير في المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي قرأ عبر صوت لبنان في هذه الخطوة.
4: مشكور مصرف لبنان عم ياخد خطوات جدية باتجاه حلحلة موضوع الودائع، أنشأ مركزية مودعين، وهذا دليل على أنه قانون الفجوة المالية عندما يقر بده يروح باتجاه تسديد الودائع للمودع الواحد بغض النظر كم عنده حساب، بغض النظر بكم مصرف عنده حسابات، يعني عطي إشارة بهالاتجاه هذا، إضافة إلى أنه إنشاء حساب لسداد الودائع مثل كأنه اعتراف بمسؤوليته اتجاه المودعين أكثر ما أنه اعتراف بمسؤولية الدولة اتجاه دينا، اتجاه المصارف التجارية واتجاه مصرف لبنان. شو صار بمسؤولية المصارف التجارية تجاه المودعين؟ كان لازم يحكي ويفسرنا شو هي الأسباب الموجبة وراء إنشاء مركزية العملاء بمصرف لبنان وراء هالخطوة هيدي، وخصوصا بالوضع اللي نحن عايشينه لجهة الأزمة المصرفية بهمنا الشفافية.
3: أموال المودعين محتجزة منذ 7 سنوات مع بدء الأزمة المالية في 2019.
4: الخطوات اللي عم بيقوم فيها مصرف لبنان خطوات إيجابية، ولكن ما حتغير بالوضع بشكل العام، ما حيقلنا امتين ممكن المودع يوصل لمصرياته. اخر اطلالة لحاكم مصرف لبنان قال قانون الفجوة المالية صعب انه يقرر قبل 6-7 شهور، يعني معناتها المودع بده ينطر اكتر. في كتير مودعين عم يضطروا يسحبوا دولارهم على 15,000 بعدهم لليوم، وحاكم مصرف لبنان بيعرف انه سعر صرف 15,000 منه موجود باي مستند رسمي قانوني يعتمد عليه. باي سبب ما عم يشرح لنا شو هي الاسباب الموجبة وراء الابقاء على سعر الصرف هيدا والسماح للمصارف انه يدفعوا الدولار على هالسعر الصرف هيدا. انا افضل ان يحكي بهالاتجاه هيدا، ما يخبرني اذا عم يعمل حساب لسداد الودائع بدل حبر عورة او مركزية للعملاء بدل حبر عورة، مادام المودع ما عم يقدر يستفيد من هالخطوات هيدي.
3: ادرج مصرف لبنان الخطوة في اطار الالتزام المؤسسي باعادة الحقوق الى اصحابها وتكريس مبدأ المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام المالي اللبناني، اما المودع فينتظر ويأمل التنفيذ. مجد الدين عيد، صوت لبنان.
0: أمنيا، عثر على رجل الأعمال عبد الله كرامي صهر الرئيس الراحل عمر كرامي مقتولا داخل مكتبه في طرابلس، وحضرت الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات، علما أن الضحية كان قد تعرض في الفترة الأخيرة لتهديدات عديدة بالقتل بسبب خلافات مالية. العفو العام نشأته التاريخية. خاص صوت لبنان.
5: خاص صوت لبنان. ينتظر قانون العفو المجلس الدستوري للحكم له أو عليه أو للهروب منه بافتقاد نصاب جلسة النطق بالحكم. والسؤال مع قانون العفو العام أين تنتهي المصالحة وأين يبدأ الإفلات من العقاب؟ دول كثيرة عبر التاريخ لجأت إلى العفو العام، ومفهوم العفو أقدم بكثير من الدول الحديثة، فأحد أشهر نماذجها يعود إلى أتنا عام 403 قبل الميلاد بعد سقوط حكم الطغاة الثلاثين وعودة الديمقراطية. في مجتمع أنهكته الصراعات جرى اعتماد تسوية هدفت إلى منع ملاحقة واسعة للخصوم على أفعال الماضي.
6: من جولتنا الإخبارية بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. صباح النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. يوم السبت اليوم 10 من شهر 10. اليوم طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة 32 22

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع نكمل سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7. صباح النور لكل مستمعينا هون راديو 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيود. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحث اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
5: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
6: انعطف يساراً للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يميناً للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
7: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلاً فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: أهلا بكم إلى موجز 5:30 من قناة الجديد. استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة رباعية الدفع في منطقة حوش السيد علي شمالية الهرمل قرب الحدود اللبنانية السورية، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص. اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام في كلمة ألقاها خلال افتتاح معرض بيروت العربية الدولي للكتاب أن المناسبة تتجاوز الاحتفاء بالكتاب إلى تجديد تأكيد دور المعرفة والفكر والإبداع في الحياة العامة، وعلى المكانة التي احتلتها بيروت لعقود بوصفها مركزا ثقافيا لبنانيا وعربيا وفضاء لحرية التعبير وتلاقح الأفكار. ولفت إلى أن العالم يشهد تحولات تكنولوجية متسارعة، بات معها الذكاء الاصطناعي قادرا على إنتاج النصوص في ثوان، ما يفرض التمييز بين وفرة المعلومات وعمق المعرفة وبين الرأي والمعلومة والحقيقة والتضليل. ورأى أن التكنولوجيا مهما بلغت قدراتها لا تعفي الإنسان من مسؤولية التفكير ولا تحل مكان الضمير الإنساني والخيال المبدع.
10: واليوم ونحن نعمل على استعادة قرار الدولة وسلطتها على كامل أراضيها وإطلاق الإصلاحات اللازمة للنهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار، فإننا ندرك أن هذه المسارات مترابطة وأن النجاح في إحداها لا يغني عن التقدم في المسارات الأخرى. فلا اقتصاد قابل للنهوض من دون إصلاح وثقة ومساءلة، ولا إعادة إعمار مستدامة من دون أمن واستقرار، ولا استقرار ثابتا من دون دولة تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم، ولا دولة قادرة من دون مؤسسات فاعلة.
9: أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجر أن جهاز أمن المطار وسائر الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والبلديات على جاهزية تامة لتأمين تشغيل المطار وضمان انطلاقة آمنة ومنظمة لهذا المرفق الحيوي، وذلك فور استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات المطلوبة. وكان الحجر قد عقد الاجتماع الدوري لمتابعة التحضيرات لتشغيل مطار القليعات والتدابير الأمنية لمواكبة إطلاق أولى الرحلات المرتقبة في تشرين الثاني المقبل بالتنسيق مع الجهات المعنية. وجرى الاجتماع استعراض مستوى الجاهزية الأمنية في المطار والإجراءات والخطط الواجب استكمالها لتأمين حمايته وضمان سلامة المسافرين والوافدين والعاملين فيه وأمن حركة الطيران، إضافة إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية والإدارات المعنية بما يواكب متطلبات تشغيل المطار وفق المعايير المعتمدة. أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن إدانتها بأشد العبارات والاعتداءات التي استهدفت مطاري الملك خالد الدولي في الرياض وأبها الدولي، وأكدت في بيان أن استهدافات المنشآت المدنية والحيوية وتعريض حياة المدنيين للخطر يشكلان انتهاكا سافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن لبنان الكامل مع السعودية ووقوفه الثابت إلى جانبها في صون سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ورفض القاطع لأي اعتداء يستهدفها. أدان التيار الوطني الحر استهداف المملكة العربية السعودية والمنشآت المدنية على أراضيها بما فيها المطارات ومنشآت النفط، وما يرافق هذه الاعتداءات من تعريض حياة المدنيين للخطر وسقوط ضحايا بريئة، مؤكدا أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية أمر مرفوض ومدان ويشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي والقواعد الإنسانية التي تفرض حماية المدنيين وتجنيبهم وإلا النزاعات. ودعا التيار إلى وقف الاعتداءات والتصعيد وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرار شعوبها ويحول دون اتساع دائرة المواجهات. زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل جمهورية قبرص تلبية لدعوة رسمية من نظيره القبرصي رئيس أركان الحرس الوطني. واستهل العماد هيكل زيارته في وزارة الدفاع القبرصية حيث أقيمت له التشريفات الرسمية، والتقى وزير الدفاع وتناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة والمسائل ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين وسط ما تشهده المنطقة من تحدي. كما زار العماد هيكل عددا من المراكز العسكرية حيث التقى ضباط الجيش اللبناني الذين يتابعون دورات تدريبية ومركز تنسيق عمليات الإنقاذ المشتركة، واطلع على سير التمارين والمهمات المختلفة ولا سيما التدريب المشترك بين الجيشين اللبناني والقبرصي. توغلت قوة إسرائيلية معادية مؤلفة من عناصر مشاة وجرافة عسكرية من نوع D9 مسافة حوالي 50 مترا من نقطة للجيش اللبناني عند خزان بلدة زوطر الغربية، حيث عملت الجرافة على اقتلاع الأشجار الزيتون في عملية جرف مستمرة منذ يوم أمس. دخل إضراب نحو 600 سجين في عدد من السجون اللبنانية يومه 27 على التوالي احتجاجا على تعليق قانون العفو العام، فيما ارتفع عدد الحالات الصحية الحرجة بين المضربين إلى 69 حالة حتى ظهر اليوم الجمعة وفقا للمتحدث باسم السجناء، فيما تزداد الأوضاع الصحية للمضربين سوءا لا سيما في السجون الصغيرة ومنها سجن بعلبك، حيث يمتنع كبار السن عن الذهاب إلى المستشفيات على الرغم من تدهور حالتهم الصحية وسط ضعف التغطية الإعلامية للتحركات في تلك السجون مقارنة بالضخم الذي يحظى به إضراب سجن روميا. وأكد المتحدث باسم السجناء أن إضراب السجون لا يزال تحت السيطرة لأن السجناء يريدون ذلك، مشددا على أن الحفاظ على سلمية الإضراب يمثل أحد أبرز عناصر قوته، وأن المضربين أظهروا طوال الأسابيع الماضية انضباطا ومسؤولية وتضامنا فيما بينهم. أعلن مجلس الأمن الدولي تجديد دعمه لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك العاملة في جنوب سوريا، مؤكدا مجددا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصها لبحث عمل قوة فض الاشتباك، وقد جدد أعضاء المجلس دعوتهم إلى الطرفين لاحترام اتفاق فصل القوات المبرم بين سوريا وإسرائيل عام 1974 احتراما كاملا وتنفيذه، وشددوا على أهمية ضمان سلامة أفراد قوة إندوف والحفاظ على حرية حركتهم. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. انتو برفتي ذات 2MA 1638 AM، روح لبركات الانجازات في استراليا البلد في الطريق الى الركود الاقتصادي. بيانات القدرة الشرائية في تراجع بسبب ارتفاع الاسعار المستمرة بقيادة ارتفاع اسعار الوقود ومعدلات التضخم واسعار الفائدة. مسمع فيروزتنا مبتحلى الصبحية باستديوهات راديو 2MA إلا ما نسمع الصوت الفيروزي.

0: ضمن الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقو، صارت المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
3: Authorized by S. Bloomall, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.

0: منتوجه لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات هون راديو 2ME صباح النور.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: Hello, Glenn Lauder with the latest from the newsroom. Australia's largest business organisations welcome the delay to the tax office's ban on credit card payments. The federal government's intervened to provide the ATO with transitional funding so it can keep accepting credit card payments until the end of June. The ban was initially due to begin at the end of this November. The Australian Chamber of Commerce says the delay will give small businesses some breathing space. The mother of two Perth brothers shot dead on a surfing trip to Mexico has delivered an emotional address to the court at the close of the trial of three men charged with their murder. Callum and Jake Robinson died alongside their American friend in Baja California in April 2024. Deborah Robinson, who's been attending the trial in Mexico along with her husband Martin, has referenced harrowing evidence about the final moments of her sons' lives. The judge will hand down a verdict later today. The former UN Human Rights Chief, Nabi Pillay, has called out growing political attacks on international law after being awarded this year's Nobel Peace Prize. The United States and Israel have blasted the Nobel Committee for awarding the 85-year-old the prize after she chaired the United Nations Commission of Inquiry that concluded that Israel has committed genocide in Gaza. It is a report Israel calls scandalous and denies all accusations of genocide. And thieves in Italy have stolen 30,000 bottles of wine worth almost $8 million after targeting a warehouse in Tuscany. At least seven masked thieves deactivated the alarms at the Marchese Antonori winery, disabled the cameras and used company forklifts to load thousands of cases of wine onto two huge trucks. The chief executive of the company says he's hopeful police can trace the bottles. That's ABC News.
4: في باريس. البداية بالعناوين: تمديد التصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في فرنسا حتى الساعة 6 PM الأحد بسبب هجوم سيبراني، وخمسة مرشحين يخوضون سباق التمثيل في الانتخابات الرئاسية لعام 2027. الولايات المتحدة تعلق مؤقتا عقوباتها على الديزل الروسي، وترامب يقول إن بوتين تعهد بضخ كميات كبيرة للسوقين الأمريكية والعالمية. وتنديد دولي واسع بعد فرض واشنطن عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية عقب منح جائزة نوبل لقضية سابقة فيها. نافي بيلاي ترأست لجنة تابعة للأمم المتحدة واتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تصويت إلكتروني في فرنسا لاختيار مرشح المعسكر الاشتراكي للانتخابات الرئاسية المقبلة. 5 مرشحين يتنافسون في هذه الانتخابات التمهيدية. نتابع تقرير سارة بوعزارة.
1: 5 مرشحين على خط الانطلاق في انتخابات تمهيدية ترسم توجه اليسار الفرنسي قبل رئاسية 2027. غافائيل غلوكسمان ممثل يسار الوسط وسيكولين غويال مرشحة رئاسة عام 2007 والنائبان جيروم جيج وإيمانويل موغيل إلى جانب الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور. اقتراع يجري بالكامل عبر الإنترنت لاختيار مرشح التيار الاشتراكي الديمقراطي. أكثر من 140 ألف شخص سجلوا للمشاركة في الجولة الأولى في إقبال تجاوز التوقعات. يأمل الاشتراكيون أن يمنح الفوز مرشحهم زخماً يتيح له اللحاق بجان لوك ميلانشون المتقدم حالياً بين مرشحي اليسار، لكن توحيد هذه العائلة السياسية يبقى التحدي الأبرز بعدما كشفت أشهر من الحملات والمناظرات التلفزيونية عن انقسامات داخل المعسكر الاشتراكي.
2: شهدنا حملة لم تظهر فيها اختلافات كبيرة بشأن المقترحات نفسها، لكن على مستوى الاستراتيجية كالتحالفات مع حزب فرنسا الأبية والمواقف من النزاع في الشرق الأوسط تجاوز الأمر اختلاف الآراء إلى هجمات فعلية، لذلك يصعب تصور الالتفاف خلف مرشح أو مرشحة واحدة.
1: التصويت في الجولة الأولى يستمر حتى 8 مساء السبت، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية تجرى يومي 16 و17 من أكتوبر.
0: مشاهدينا الكرام، 30 مليون يورو على الأقل حجم الأضرار المادية الناجمة عن أعمال التخريب التي رافقت احتجاجات تلاميذ الثانويات في فرنسا بحسب المسؤولين. ورغم تراجع حدة الاحتجاجات، دعت منظمات طلابية ونقابية إلى مظاهرات جديدة للمطالبة بتحسين ظروف التعليم وسد النقص في المدرسين. وأعلنت وزارة التربية الفرنسية استمرار إغلاق 141 ثانوية، فيما كشفت الحكومة عن تعبئة ما يزيد عن 3000 مدرس بديل لاحتواء الأزمة. في حصيلة أمنية سجل توقيف ما يزيد عن 6800 شخص منذ بدء الاحتجاجات، معظمهم من القاصرين، وسط قلق أممي بشأن التعامل الأمني مع المتظاهرين. ورغم فتح الحكومة لباب الحوار، تتمسك المنظمات الطلابية بمطالبها وتستعد ليوم جديد من المظاهرات والاضطرابات الثلاثاء المقبل 13 من هذا الشهر في مرحلة جديدة من التعبئة. الاحتجاجات الطلابية في بلجيكا أيضا مشاهدين اندلعت أعمال شغب واحتجاجات عارمة في شوارع العاصمة بروكسل، حيث انتشرت قوات الشرطة المجهزة بكافة معدات مكافحة الشغب لمواجهة التصعيد الميداني الناجم عن المظاهرات التي نظمتها نقابات العمال احتجاجا على إجراءات التقشف الحكومية. وشهدت المناطق الحيوية في العاصمة تفاقما في هذه المواجهات بعد انضمام طلاب المدارس الثانوية إلى صفوف العمال البلجيكيين في اضطراب وطني شامل في العاصمة بروكسل. نبقى في بروكسل مشاهدينا، معنا مراسل فرنس 24 حسين أسد. مساء الخير حسين، هذه الاحتجاجات التي بدأت منذ أسبوع، أطلعنا من فضلك على نطاق هذه الاحتجاجات خارج منطقة ليج حسين.
3: فوزي، لا نتحدث عن تحرك منسق بين الطلبة والشباب هنا في بلجيكا وفرنسا ودول أخرى، ولكن دون شك هناك تأثر بين الطلبة والشباب بعضهم ببعض. هنا في بلجيكا بدأ التحرك الأسبوع الماضي بسبب التقشف. حكومة والونيا بروكسل تحاول أن تذهب باتجاه التقشف لقضايا تتعلق بخفض المساعدات الاجتماعية، ولكن ما يخص الطلاب هو ما يتأثر به قطاع التعليم في بروكسل العاصمة والجانب الوالوني في بلجيكا، وهو الأمر الذي دعا الطلبة في ليج إلى الخروج في مظاهرات، ومن ثم انتقل الأمر إلى مدن والونية أخرى، شارلوروا ومونس وأيضا العاصمة بروكسل. اليوم استغل الطلبة حالة الإضراب والاحتجاجات الكبيرة التي نظمت من قبل نقابات العمال ليشاركوا في هذا الاحتجاج الكبير الذي شارك فيه نحو 40,000 شخص وفقا لأرقام النقابات. وأيضا شهدت هذه الاحتجاجات مواجهات بين الطلبة ورجال الشرطة، شرطة مكافحة الشغب، ويعد الطلبة بأن احتجاجهم سيستمر الأسبوع المقبل أيضا بالتزامن مع احتجاجات سينظمها نقابيون في نقابة النقل هنا في العاصمة البلجيكية بروكسل. ما يطلب الشباب اليوم واضح جدا، هم يتأثرون بما يتعلق بخفض ميزانية التعليم، وأيضا يتأثرون بما يتعلق برفع ساعات التدريس لبعض الأساتذة من دون تخصيص مالي. هذا الأمر يعتقدون أنه سيؤثر بشكل كبير وبشكل سلبي على الواقع التعليمي هنا في بلجيكا التي تخصص بطبيعة الحال 6.3 من دخلها الإجمالي لدعم قطاع التعليم، ولكن مع ذلك هناك مشاكل كبيرة تتعلق بالموازنة، تتعلق بالتقشف، خصوصا وأن الطلبة يرون هنا في بلجيكا كما هو الحال في فرنسا أن هناك أموالا كثيرة كبيرة تخصص لقطاع الصناعات الدفاعية ولدعم حلف شمال الأطلسي على حساب قطاعات أخرى منها قطاع التعليم.
0: طيب حسين، كيف ينظر التلاميذ هناك في بلجيكا إلى ما يحدث هنا في فرنسا، وما هو ربما حال المؤسسات التعليمية الثانوية هناك في بلجيكا بشكل خاص وربما حتى في دول أوروبية إن صحت المقارنة، ربما ألمانيا كواجهة أيضا للتعليم؟
3: فوزي، بلجيكا تخصص 6.3% من الناتج الإجمالي لدعم التعليم، أكثر من فرنسا التي تخصص 4%، ولكن بطبيعة الحال المشاكل هنا قد لا تختلف كثيرا عنها. هناك التقشف ومحاولة توفير أموال على حساب التعليم هو ذات الأمر الذي يعاني منه الطلبة في فرنسا. اليوم بعض المشاركين في الاحتجاج تحدثوا عن أنهم تأثروا بالتحرك بالفرنسا ويتضامنون مع الطلبة في فرنسا، وربما هذه الحالة تنتقل إلى مدن أوروبية أخرى، خصوصا مع أن المشكلة تنتقل بين مدينة وأخرى على حساب قطاع التعليم وعلى حساب قطاع الصحة. يتم تخصيص أموال أكثر لقطاع الصناعات الدفاعية لميزانية حلف شمال الأطلسي، وهذا أمر بالنسبة للشباب مرفوض لأنه يؤثر أولا على جودة التعليم، على واقع التعليم، على اكتظاظ الطلبة في الصفوف، ولكن أيضا يؤثر على مستقبلهم كطلبة، وقطاع التعليم هو بالنسبة إليهم البداية لمستقبل كانوا يبحثون عن أنه سيكون أفضل، ولكن مع استمرار هذا التقشف يعتقدون أن المستقبل قد يكون أكثر سوءا من الوضع الحالي.
0: من بروكسل مراسل فرانس 24 حسين أسد، شكرا جزيلا لك حسين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت 3 سفن شحن داخل موانئ أوكرانية على البحر الأسود وفي محيطها. أوضحت الوزارة أن إحدى السفن تعرضت للقصف في ميناء ميكولايف وأخرى في ميناء آخر، حيث كانت متجهة إلى أوديسا في البحر الأسود. أضافت الوزارة أن السفن 3 كانت تستخدم لتزويد الجيش الأوكراني بالإمدادات. قال المستشار الألماني فريدريتش ميرتس إنه يشعر باستياء شديد إزاء زيارة المستشار السابق غيرهارد.

نتابع برفقكم مشوارنا الصباحي انتو برفق اذاعة 2MA 1630 AM صباحية السبت اليوم وبون ويكند لكل مستمعينا. تاريخنا 10 من شهر 10 اليوم. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 32 22 على الصعيد ملبن. بنسمع الفنان سعد رمضان.

0: بنتوقف مع بريك وبنرجع منكمل سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 8 صباح النور من عنا من هون من راديو 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا وان تريجري بليس ملبورن.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
5: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
6: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
7: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
8: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
9: First. 2ME Australia.

0: أحييكم من الـ LBCI. من باب المندب إلى مضيق هرمز وصولا إلى جنوب لبنان، تتصاعد التوترات الأمنية وتتسع دائرة المواجهة وسط استهدافات وتحذيرات من تداعيات إقليمية متزايدة، فيما يبقى ملف حزب الله في صلب المشهد، لا سيما فيما يتعلق بمصادر تمويله ووصول الأموال إليه، وهو ما يتناوله المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في حديث خاص مع الـ LBCI.
1: Tommy Pickett, State Department spokesperson, thank you for joining us today on LBCI. Let me start the interview with a recent report by Reuters entitled Lebanon's Hezbollah Gets $200 million from Iran to help displaced. I read your response, Tommy, but first, could you clarify on what basis the State Department concluded that this report was inaccurate?
2: Because the money does not exist. That's the basis. I mean, here's the context we're talking about here. We're talking about Hezbollah, which has brought the Lebanese people into conflict at the behest of Tehran. And now we see the Iranian regime's finances being strangled by Operation Economic Outcast. We're seeing a campaign from the United States to sever the financial lifelines the Iranian regime has. And that fundamentally, on top of all of this, even if this money did exist, it wouldn't be nearly enough to compensate for the billions of dollars of damage that Hezbollah has caused by bringing the Lebanese people into conflict.
1: How was Iran able to transfer these funds to Hezbollah despite the economic blockade imposed on Tehran by the United States?
2: Well, that's the point. The money doesn't exist. Certainly, the money couldn't be transferred through the port because Hezbollah is responsible for the port being blown up. I mean, this is a ridiculous anonymous sources that are floating this. The money does not exist.
1: Even fundamentally, Iraq or Turkey?
2: There is no path for them to have this money. This money does not exist. Not only does the regime not have the money, but the regime, even if the money did exist hypothetically, would be unable to deliver it. Fundamentally, the most important context of this is that contrast, the fact that we are supporting the legitimate Lebanese government's work to rebuild the South, and we are in conversations right now talking about billions of dollars that is going to aid in the reconstruction of the South, working with our partners in the Gulf and in Europe. That's the prosperity and peace that is before us.
1: Could you give us, please, more details on this?
2: Well, we're in conversations right now. Of course, it was announced in the trilateral framework. This is in large part contingent on the ability to see Hezbollah be disarmed. And that's why I keep on going back to the fact that if Hezbollah wanted to see this reconstruction happen, they would stop impeding the legitimate Lebanese government's ability to see the reconstruction of the South. Hezbollah would disarm. So we are in communications, as we mentioned when we announced the trilateral framework, with our partners in the Gulf and in Europe, again, talking about billions of dollars as a possibility here, taking concrete steps to see that happen in order to aid in the reconstruction here as part of this trilateral framework.
1: Tommy, is the United States considering imposing sanctions on those involved in transferring these funds?
2: Well, I think, again, the context here is important. We already see a massive sanctions regime in terms of Operation Economic Outcast. That's part of the reason why we know that the money doesn't exist. We see an Iranian regime whose currency is in free fall, who has their financial lifelines being severed. That is what we see in terms of the Operation Economic Outcast, the maximum pressure campaign we've seen from the United States.
1: Tommy Pickett, State Department spokesperson, thank you again for joining us on LBCI.
2: Thanks for having me on. Thank you.
0: ومن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالوكالة جان أرنو القادم من إيران، اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون على نتائج لقاءات الأخير في طهران وفي دول أخرى. لقاء عون أرنو تطرق أيضا إلى الأوضاع في الجنوب وفي دول الخليج، لا سيما الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية. رئيس الحكومة نواف سلام قال من جهته أن الاستقرار ثابتا من دون دولة تملك وحدها قرار الحرب والسلم.
3: لقد دفع اللبنانيون أثمانا باهظة للحروب والأزمات المتعاقبة، خسروا أرواحا وأرزاقا وبيوتا ومدخرات، وخسر كثير من شبابنا الثقة بقدرتهم على بناء مستقبلهم في وطنهم، ولعل هذا هو الأخطر. فلا اقتصاد قابل للنهوض من دون إصلاح وثقة ومساءلة، ولا إعادة إعمار مستدامة من دون أمن واستقرار، ولا استقرار ثابتا من دون دولة تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم، ولا دولة قادرة من دون مؤسسات فاعلة.
0: وفي تطور ميداني لافت هو الأول من نوعه يشهده البقاع منذ توقيع اتفاق الإطار، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة رباعية الدفع في منطقة حوش السيد علي على الحدود اللبنانية السورية شمال الهرمل، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة. وشهدت مدينة الهرمل ومحيطها بعد ذلك تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي المسير. هذا التطور يأتي في ظل تحشيد إسرائيلي داخلي للتصعيد على كافة الجبهات، في ظل حماوة انتخابية تستخدم فيها أسلحة كثيرة.
4: غداة محادثات أجراها مع مسؤولين أمريكيين كبار أبلغوه فيها عن استعدادات يقوم بها الجيش الأمريكي لاحتمال استئناف الحرب مع إيران في خلال الأسابيع 3 المقبلة، كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أن اندلاع الحرب ضمن هذه الفترة الزمنية قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية، لأن هناك تقديرات بأن ترد إيران باستهداف إسرائيل بالصواريخ.
5: بعد سلسلة محادثات أمنية وعسكرية وسياسية يمكن القول إننا أمام حالة دراماتيكية في إسرائيل. هناك تقديرات بأن الجبهة الإيرانية ستشتعل من جديد، وهذا انطباع تكون في أعقاب تصريحات ترامب وبعد المحادثات مع جهات أمريكية مسؤولة. الجيش في حالة جهوزية والكل ينتظر ما ستحسمه الأيام المقبلة.
4: إعلان يأتي في ظل مأزق سياسي وقانوني يعيشه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على خلفية تصريحات أدلى بها سكرتيره العسكري السابق أفيجيل الذي كشف عن إخفاقات خطيرة لنتنياهو في 7 أكتوبر، حين كان المسؤول الإسرائيلي الأول الذي تبلغ بهجوم حماس عند 6:29 صباحا ولم يبالي. الأخطر فيما كشفه جيل تزوير محاضر الاتصالات بينه وبين نتنياهو في ذلك اليوم، ما دفع خصوم نتنياهو لمطالبة الشرطة بإجراء تحقيق جنائي سريع في الوقائع. وفيما يتحدث المقربون من نتنياهو عن تآمر بين جيل والمعارضة، روج هؤلاء لنظرية الوضع الأمني الخطير الذي يتهدد إسرائيل ولمواصلة توجيه الضربات لأعدائها من إيران إلى لبنان وغزة وسوريا.
6: وصلت إلى رئيس الحكومة وسلمته رسالة شخصية موجهة إليه من رئيس الأركان، ومن ثم أجريت مكالمة هاتفية عبر الهاتف الأحمر مع رئيس جهاز الشباك حول الإخفاق الكبير في المنظومة الأمنية. السبب من أكتوبر هو إخفاق هائل لجميع المنظومات في مكتب رئيس الحكومة، ينشغلون بالفعل بتغيير المحاضر. أنا أتحدث عن وجود أكاذيب وتزوير وأنصاف حقائق وأمور تقال اليوم لا تعكس ما كنت شاهدا عليه.
4: تحشيد معسكر نتنياهو لخيار التصعيد توازيه مخاوف من أن يؤدي حديث أبيجيل إلى تراجع شعبية نتنياهو الذي نجح في تحسينها في الأيام الماضية. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: ونتابع النشرة بعد الفاصل.

0: الدولة التي لا تملك إمكانات مالية لمعالجة أزمة.
1: In Sydney, if you're travelling towards Wilton, watch out for a two-car crash. It's closing Picton Road at Almond Street. And 5 at Beverly Hills reports of a breakdown westbound just past King George's Road. And in Melbourne, watch out for a crash in Williams Landing, Sayers Road at Palmer's Road. Delays in all directions. And the Melbourne Marathon is on this morning with road closures around the MCG. Barbecue nights are better thanks to Aldi prices. Like beef from steak, a bulk pack, only $19.99 a kilo. Save $5 a kilo. That's an Aldi price. Aldi, good different. I'm Anna Yang. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
2: العودة لاستديو هيتنا تنتابع سوا مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM يوم السبت اليوم 10 من شهر 10 بون ويكند لكم. اليوم طقسنا بسيدني درجات الحرارة بتوصل ل 32 22 على الصعيد ملبن. بسمع الفنانة نجوى كرم.

بعدنا مكملين برفقتكم صبحيتنا. مرحبا لك المستمعين ونهار سعيد بتمنى لك كل مستمعينا الكرام. انجو برفقتي ذات 2 AM 1638 AM متعبي ومجهدي. البنك الاحتياطي الفيدرالي الاسترالي يقول انه المديرة اخذت اجازة قصيرة في شهر اكتوبر هيدا الشهر بسبب الاجهاض من العمل, حيث رفعت اسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الحالي 2026. الراتب السنوي لألا 1.3 مليون دولار. نعم 1.3 مليون دولار. أحدث عقار جديد قامت بشراء منزل للعطل بسعر 2 مليون دولار أسترالي في شهر مارس 2026. شفتوا كيف؟ عندها أكثر من 6 عقارات وعندها أكثر البيت اللي قاعد فيه حاليا بيساوي أكثر من 6 مليون دولار. معقول 1.3 مليون دولار هيدا راتبها السنوي؟ من هيدي مديرة البنك الاحتياطي.

0: اسرائيلي استراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Rolling out the killer classics all weekend.
4: What I want to know is what's going to happen next.
3: This is 2ME.

0: بكم مشاهدينا. سأشير إلى هذه العواجل التي ترد على الشاشة تباعا. بيان للتحالف يقول: ننفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية. دمرنا 136 هدف عسكري بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية، ونعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية للميليشيا الحوثية الإرهابية. نقدم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية على مدار 24 ساعة. إذن هذه الصور التي نتابعها من تنفيذ عمليات استهداف بالطيران وغارات للتحالف على أهداف عسكرية حوثية. سأعيد وأذكر بما صدر عن البيان، بيان التحالف: ننفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية. دمرنا 136 هدف عسكري بمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية، ونعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية للميليشيا الحوثية الإرهابية. نقدم إسناد جوي لوحدات المقاومة أو القوات المسلحة اليمنية على مدار 24 ساعة. وهذه الصور التي نتابعها مشاهدينا هي صور لاستهداف أنفاق في صنعاء واستهداف لمخازن صواريخ باليستية ومخازن أسلحة للحوثيين في أنفاق في صنعاء. إلى اللقاء مشاهدينا.
1: في المرمى مساء للرياضة، طابت أوقاتكم. القادسية تصدر بالفوز على الخلود، والأهلي يتجاوز الفتح برباعية. النصر يستعيد الانتصارات، ورونالدو يهز الشباك. قبل الكلاسيكو الاتحاد يتلقى الأهداف من عرضيات ويسجل منها، والهلال يعاني من أخطاء دفاعه. مارتينيلي أصول إيطالية وعاشق لصيد الأسماك. سمر فيلا الأكثر مراوغة الأكثر إضاعة، وماذا سيفعل أمام مواطني بيرخواين؟

السلام عليكم. انطلقت الخميس الجولة الثامنة من الدوري السعودي بثلاث مباريات. الخلود خسر أمام ضيفه القادسية، وفاز الأهلي على مضيفه الفتح، وحسم النصر مباراته أمام الدرعية.

0: في الأول بارك لم يكن سبعة مجرد رقم ارتفع في المدرجات، بل رسالة وفاء هتفت بها الجماهير النصراوية: كلنا معك يا كريستيانو. وعلى العشب الأخضر تجدد اللقاء بعد 52 يوماً بين النصر والدرعية في منافسة جديدة. سيطرة النصراوية منذ اللحظات الأولى ترجمت لهدف مبكر من رونالدو ألغي بداعي التسلل. تهديدات النصر تواصلت، تمريرة من كريستيانو، سامو يستلم ويسدد، لكن تدخل دفاع الدرعية يبقي النتيجة على حالها. فرحة بوستيكوغلو تأجلت. 23 دقيقة مرت، كومان يصعد بالكرة، يراوغ ويسدد، وكريستيانو في المكان المناسب يسجل الأول للنصر. وخارج المستطيل الأخضر بوستيكوغلو يتنفس الصعداء. ركنية من جواو فيليكس، كوستا برأسية يضيف الثانية للنصر ويؤمن التقدم. لدى الدرعية داروين نونيز يقود هجمة داخل الصندوق، يبحث عن ركلة جزاء، والحكم يأمر بمواصلة اللعب بعد التأكد من تقنية الفار. في الشوط الثاني يدخل الدرعية بثوب هجومي ويقترب من مرمى بنتو. البرازيلي ينقذ مرماه بعد تسديدة من إنزوميو. محاولة أخرى من الدرعية عبر أوسكار رودريغيز، يراوغ يسدد وكرته تمر جانبية. النصر يرد على تهديدات الدرعية عبر جواو فيليكس بتسديدة في الزاوية الضيقة، ووليد عبد الله يتصدى. أقل من ربع ساعة على نهاية المباراة، بحث النصر عن هدف ثالث يتحقق عبر كومان بعد مرتدة سريعة. صافرة النهاية تعلن فوز النصر وتقدمه للمركز الثاني، بينما تلقى الدرعية خسارته الثالثة هذا الموسم.
1: في الاستوديو يشاركني هذه الحلقة إبراهيم غالب وحسن العتيبي. حياك الله إبراهيم. حياك الله حسن. حسن خلينا نبدأ من عندك. إبراهيم كان معنا أمس، شفت المباراة، شو رأيك؟
2: أي مباراة؟
1: لا نبدأ في النصر والدرعية.
2: شفت المباراة يعني النصر أو الدرعية، خلينا نتكلم الدرعية ما كان مقنع اليوم صراحة. في أخطاء كثيرة من ما هو، هل هو خطة
1: تكلم عن الشوطين ولا على الشوط؟
2: أتكلم عن المباراة مجملا. يعني طريقة اللعب الدرعية، يعني أتوقع الأطراف اليوم ما كانوا يساعدون في اللعب. تحس أن فريق من قسم قسمين، المهاجمين بالحال والباقي الفريق الحال. يعني طول المباراة فريق متراجع ويلعب على فقط على الارتداد من عند الأطراف فقط.
1: الجانب الثاني النصر،
2: لا النصر استغل كذا. المدرب اليوم مثلا ما طبق طريقة ضغط عالي قوي بسبب الكلام مثلا اللي قلنا ذيك الفترة أن كريستيانو رونالدو مو قاعد يضغط بشكل قوي، فتوقع أنه خلى الضغط متراجع شوي، والنصر استغل الفرص اللي جتها.
1: عدل أخطاء دفاعه اللي كانت دائما يأخذ أقوال بدري،
2: ما نقول عدل، ولكن طريقة اللعب تغيرت. اثنين محاور اليوم بدأ النصر، فمن الطبيعي أن ما يكون فيه ضغط كثير على قلوب الدفاع. يعني كان فيه ساتر دفاعي قبل الدفاع. الشيء الإيجابي اليوم في المباراة إعطاء الفرصة لعواد أمان.
1: بنحكي عن عواد أمان كذا الوحدة. إبراهيم شلون شفت المباراة؟
3: والله في البداية مثل ما قال أخوي حسن، يعني الدرعية ما كان الفريق اللي متعودين عليه، يعني مستوياته ما أدى هجومين اليوم، ما كان شرس في الهجوم، ما شفنا فيه روح للفريق أو خطة هجومية أو تكتيك. حاول أنه يطلع يضغط على النصر، لكن كل ما طلع ضغط عانى شوي في الخلف. أعتقد النصر فوز مهم له بعد التعثر في آسيا والنتائج السلبية والأداء خلنا نقول غير مقنع لبعض الجماهير. فوز مهم قرب شوي للمنافسة، دخله مع الهلال القادسية والاتحاد. أتوقع أن النصر اليوم المدرب يعني بينت على الفريق أكثر من هجمة، سرعة الارتداد الهجومي أو التحول كان ناجح فيها، لكن ما نقدر نقول النصر يعني رجع الوضع الطبيعي، لأن الدرعية اليوم ما كان الفريق اللي في مستوى.
1: عندنا مفصلين في المباراة، عودة كومان ومشاركة عواد أمان. أبغى أحكي معك عن عودة كومان، كيف أثرت اليوم؟
3: عودة كومان، خلينا نحكي عن النصر آخر موسمين، النصر نفس الفريق ما تغير، لكن أتوقع الإضافة اللي صارت للنصر من العام هي مارتينيز وكومان وفيليكس. أنا أشوف أن كومان وفيليكس يعني 90% من هجوم النصر وقوة النصر تعتمد على اللاعبين، يعني متى ما كانوا في يومهم.
1: اليوم كيف شفته؟
3: اليوم أتوقع أول الهدف الأول والهدف الثالث من جهة اليمين، سجل الهدف الثالث والأول من جهة اليمين. أتوقع اليوم هو بوشل يعني
1: يعطل شوي كوبان، تشوفها في أحيان بعض اللعبات
3: هو ما يعطل، هو طريقة لعب أحيانا تكون كذا. أنا دائما يعني
1: يمسك الكرة واجد،
3: هو يمسك الكرة واجد حتى أكثر من كرة، زي ما تعودنا على كومان بوشل دائما يكون المكان الصح، لكن أحيانا يتصرف تصرف فردي لأنه هو أصلا لاعب مهاري فيتحكم في التصرفات، يعني أحيانا تمشي ما أحيانا ما تمشي.
1: جميل حسن، أحب أحكي مع اللاعبين الشباب الصاعدين معك دائما بحكم متابعتك الكبيرة. عودمان قلب دفاع كان ولعب ظهير يسار ورجع قلب دفاع والآن ظهير يسار، ايش رايك فيه؟
2: شوف عواد امام بدا ظهير يسار بعدين رجع قلب دفاع بعدين الحين لاعب ظهير يسار، لاعب ثقته في نفسه كويسه، يلعب كره كويس، طبعا شارك مع المنتخب الاولمبي
1: صحيح شباب اولمبي شارك كلها. اي
2: اللاعب امكانيات فرديه لاعب ممتاز جدا، سعيد جدا انه اخذ فرصه اليوم، طلع بشكل كويس وان شاء الله نشوف. يعني
1: كلمني عن امكانياته، لمساته رجله اليسار حساسه، لمساته حلوه،
2: لعب
1: عنده شبه شوي من خالد مسعد ولا
2: خلنا ما ودنا شوي. أنا ما ودنا ننفخ اللاعب
1: لا لا ما ننفخ، بس نبغى نتكلم عنه. اي
2: يستاهل هو صراحه. أيه. كامكانيات فرديه اللاعب لاعب ممتاز جدا، سريع في بدنيا عالي. في يعني درجه انه يقدر يلعب قلب دفاع بدنيا عالي. وفنيا ممتاز، يقدر يلعب مع المجموعه. اليوم أخذ فرصة، طلع بشكل كويس، إن شاء الله تصير دافع.
1: كيف شفت ثقتها في نفسه؟ كيف شفتها؟
2: هو أصلاً ما شاء الله هو يميز أن ثقته في نفسه عالية. وشارك في جميع المنتخبات فئات سنية، معناته أن الولد إمكانياته برضو الفنية عالية.
1: ممكن يكون غالب، ممكن يكون حل أمان، حل ظهير النصر اللي صداع له سنين من يوم اعتزل حسين عبد الغني.
3: شوف بصراحة أنا أشوف اليوم عواد أمان قدم مباراة كبيرة، يعني من خلال متابعتي المباراة أول مرة نشوفه في هذا المركز، يعني ما كنت أتوقع أنه أول مباراة له، يعني اللاعب كان ماخذ خانته مأدي فيها في الأدوار الهجومية الدفاعية، يقدر يمسك على الكورة، يعرف متى يتصرف فيها، يعرف متى يفتح، فأتوقع أنه مع فرصة المدرب اللي أعطاه إياه اليوم
1: في سنة زيادة كذا ثقة زايدة؟
3: هي ما هي ثقة زايدة
1: أحيانا في بعض الكرات،
3: بالنسبة للاعب اللي يلعب أول مرة أو اللاعب الصغير تكون هذه موجودة خلال مجريات المباراة، إذا مرة مرتين الكرة مشت معه يعني يحاول أنه مثلا يبين لك أنه داخل فورم أكثر. فهذه ما تعتبر ثقة زايدة، بس بالعكس يعني ممكن يطورها اللاعب أو ممكن مع الخبرة يتعود على الأشياء هذه.
1: حل يا حسن لصداع النصر؟
2: والله إن شاء الله أقول حل صداع النصر، وعقبال اللاعبين الصغار الثانيين ياخذون فرص كبير، لان عندنا مواهب صراحه تستحق تاخذ فرص.
1: بعطني في النصر يعني
2: سعد حقوي في النصر خلف المهاجم،
1: ظهير يمين مين فيه؟ ما في
2: حاليا، لا ما في اسم يعني في بالي، ولكن في

0: متابع بيرفت كوم صباحيتنا أنتو بيرفت إذاعة 2ME 1638 AM. ذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم السبت 10 من شهر 10 أكتوبر. بيسدني درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 32-22 على الصعيد ميلبن. هون راديو 2ME 1638 AM صباح النور.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
3: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم كنت أمام تحد كبير، لكنه استمر بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
4: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 9 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. بونجور.
1: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلاً فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: Get the news first from 2ME.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077. هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
6: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. عملية فجر اليمن مستمرة، ووفق القوات المسلحة اليمنية فأنها نفذت حتى الآن 1729 عملية دقيقة ضد أهداف عسكرية تابعة للحوثيين في كل المحاور، ونجحت في تحقيق تقدم واضح في عدد من المناطق. القوات اليمنية الشرعية تخوض معارك ضارية لملاحقة فلول الحوثيين في محيط باب المندب، كما أن الحوثيين اضطروا إلى إرسال تعزيزات عسكرية بحرا لعناصرهم المحاصرين في ذباب. كل هذه المعطيات تؤكد أن جماعة الحوثي أضحت في موقف تراجعي، وأن وضعها العسكري يتقهقر، وهو ما يفسر استهدافها مطارات ومنشآت مدنية في السعودية. لكن الواضح أن هذه الخطة لن تغير في الواقع العسكري ولا في سياسة السعودية تجاه اليمن، خصوصا أن اتفاق مكة يحصن الوضع السعودي ويعززه. واللافت إعلان باكستان أن قوات تابعة لها منتشرة في المملكة وأن مهامها دفاعية، وهذا يعني أن تحالفا عريضا يتبلور للتخلص من الحالة الحوثية التي تزرع الخراب والدمار في منطقة الخليج بأسرها. مقابل الحراك العسكري في اليمن والخليج، فأن الجمود سيد الموقف في لبنان، علما بأن الجميع في انتظار مفاوضات تامبا، وما إذا كانت ستعقد في 20 من الجاري أم ستؤجل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، مع الإشارة إلى أن لبنان وبخلاف ما تردد سابقا لم يتبلغ رسميا حتى الآن أي دعوة للمفاوضات. لكن الجديد اليوم ما كشفه دبلوماسي أوروبي على أن طلائع المهمة الأمنية الأوروبية ستصل إلى بيروت نهاية العام الجاري، وهي تضم أكثر من 100 عسكري من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، مهمتها دعم الجيش وقوى الأمن. لكن قبل تفصيل التطورات داخليا وخارجيا، البداية من حدث تعيشه الام تي في في هذه الأثناء، وذلك احتفاء بإطلاق فيلم شربل وسط حضور سياسي ودبلوماسي وإعلامي وفني لافت. التفاصيل مع جويس عائد. جويس، مساء الخير، الأجواء عندك تفضلي.
1: يعني ديانا، الام تي في اليوم تعيش حدثا ضخما جدا، وكانت على قدر هذا الحدث وتزامن هذا الحدث الضخم يلي هو اطلاق فيلم شربل مع الذكرى 49 لتقديس القديس شربل الذي بارك اليوم الام تي في من عليائه. وايضا طبعا هذا الحدث الضخم هو من تنظيم ام تي في اكيد، ولكن حدث ايضا برعايه رئيس الجمهوريه العامه جوزيف عون الذي حضر شخصيا، وايضا حضر تبريك كابيلا جبل الزيتون، وبعدها جال في الاقسام ووصل الى هنا، الى طبعا جال في بيروت ميديا زون، لانه الام تي في اليوم هي بيروت ميديا زون، هي امبراطوريه اعلاميه إذا صح التعبير، وثم أتى إلى هنا حيث أنا أقف بلاك بوكس ستوديو. طبعا إطلاق فيلم شربل، هذا الفيلم هو من كتابة كلوديا مارشليان وإخراج نديم مهنا، إنتاج أم تي في وأم أن برودكشن. أيضا طبعا عم نشوف حضور أكثر من 1000 شخص هون ناطرين بداية هذا إطلاق هذا الفيلم. طبعا عم نحكي عن استوديو بكل تقنياته الصوتية المبهرة، وأيضا بالإضاءة المميزة، عم نحكي أيضا عن شاشة ضخمة، الشاشة الأكبر بلبنان، وهذا استوديو هو استوديو الأضخم والأكبر في الشرق الأوسط، يتحول هو يعني متعدد الاستخدامات إذا صح التعبير، هو اليوم سينما، بكرة راح يكون استوديو ضخم لدانسينج وذ ستارز يلي هو طبعا البرنامج المرتقب أيضا. لنبقى بشربل قديس لبنان، من منا لم يقل يوما يا شربل ساعدنا. هذه الترتيلة رتلها صوت مميز جدا، لطالما كان صوت لبناني أصيل بمواقفه وأيضا بفنه، وهي إلى جانب الآن السيدة ماجدة الرومي، نورتي الام تي في اليوم. أولا سؤال سريعا عن مشاهدتك لبيروت ميديا زون لما جيتي على الام تي في، كيف شفت الام تي في؟
2: شيء رائع، شيء ما بتتوقع تشوفيه هلا بلبنان، شيء بيكبر القلب. الله يزيدكم خير وتوفيق.
1: شكرا. ست ماجدة، رتلتي يا شربل ساعدنا، قلتي الأرض غرقت بأوجاع ضو سراجة زيت قلتي له. اليوم إذا بدك تقولي له شي لمر شربل شو بتقولي له؟
2: نفسها هي الجملة هاي بعيدة بعيدة، ما كأنه الوقت مرق أبدا. كنا نشبه حديدة ضخمة وقاعدة من 75 تاكل ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب، كحسبينا حديدة كنا. كان حلو هيدا البلد ينتهي ونحن ننتهي، بس عن جد إذا نحن باقيين
3: لا ما تقطش.
2: بدك تسألي ليه؟ بقوتنا؟ لا نحن ما منكفي حتى لو عنا كل الإرادة، بس لأنه في شفع لقلنا بالسماء، في جنود مثل ما لبنان عنده جيشه بالأرض، عنده كمان بالسماء شفاعة مر شربل وقديسين لبنان يشفعوا له. هن جنود السماء، هن اللي عم بدافعوا عنا، هن اللي عم بيحكوا عن لبنان قدام عرش الرب. نحن باقيين لأنه في صالحين من كل دين بعدهم عم بيصلوا، مشان هيك نحن باقيين.
1: ست ماجدة، كمان من سنين غنيت سيدي الرئيس تحية وبعد. اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون حضر هذا الحفل تكريس الكابيلا وأيضا جال بأقسام الأم تي في. ماذا تقول السيدة ماجدة الرومي اليوم إذا بدأت تكتب سيدي الرئيس تحية وبعد؟ نعم. العماد جوزيف عون ماذا
0: جويس.
1: تقول
0: جويس بدي أعتذر منك، مضطرة أنقل عن زميلنا رامي نصار يلي معه السيدة الأولى.
4: بسمة الشربي اللي بيجمع الكل، وإن شاء الله بليلة تقديسه 50 لما الشربي إنه يكون هيدا نهار مبارك من هون من انطلاق هالفيلم، يكون نهار مبارك ويعطينا الرجاء والسليم يلي كلنا اللبنانيين ونطلب منه لما تشربي يضلوا جمعنا ويأمن السليم ويعطيكم ألف عام.
5: مدام عون، قبل ما تتوجهوا لتحضروا الفيلم كمان بدي أطنس وجودك هون لحتى أسألك، ما الذي يجب أن يستخلصه كل مسؤول من تجربة وسيرة القديس شربل يلي من دون ولا أي أدوات سلطة قدر أنه يعمل أهم تأثير مش بس بلبنان بل بالعالم؟
4: يا ريت يا ريت بياخدوا ربع اللي كان عنده ييما تشربي، التواضع، الخدمة، السليم الداخلي اللي عنده يي، ويؤمن بربنا إنه هو ربنا اللي بيعطي كل شيء، لأنه كل شيء على الأرض مجد باطل.
5: وحضرتك حكيت عن الإنتاج تبع بيروت ميديا زون وأصريت على هذه الشراكة وهذا التماهي بالقضية وبالمبادئ. شكرا لك السيدة نعمة عون على هذه الرسالة، وطبعا سوف نترك لكم على وقع التراتيل وعلى وقع البخور الذي يفوح من بيروت ميديا زون أيضا. إذن
6: مدام عون يعطيك ألف عافية.
5: أولاد رئيس الجمهورية حضروا. خليل، خلينا ناخذ منك كلمة سريعة، أخذنا من فخامة الرئيس ومن السيدة الأولى، أخذنا منهم كل هي قالت لنا اسألوا خليل شو بيعني له مار شربل، كلمة واحدة عن مار شربل.
7: أول شيء بونسوار، مار شربل بيعني لي كتير لأنه مار شربل هو في علاقة صداقة نوية. مار شربل أنا كل شهر لازم روح زوره وأحكي معه، والفضل كمان لوجود مرتي لأنه هي ساعدتني أكتر أتقرب من قدي شربل. فالله يحمي لبنان وإن شاء الله قدي شربل يضل مع لبنان وحد لبنان لأبد الأبدين.
5: شكرا لك خليل عون. إذن عائلة فخامة رئيس الجمهورية تنضم إلى عائلة الام تي في، وكل الحضور السياسي والأمني والمدني والفني لإحياء هذا الاحتفال لمناسبة نعم. إطلاق سيرة القديس شربل، هذا الفيلم الذي يتجاوز في أبعاده إذن كما قلنا اللحظة الإعلامية. ونتابع معكم إذن دخول السيدة الأولى إلى القاعة، إلى البلاك بوكس.
0: نعم رامي.
5: للإطلاق الرسمي
0: نعم رامي.
8: In Sydney, if you're travelling around Yaguna this morning, watch out for a crash reported eastbound on the Hume Highway just past Rose Street, and one at Cowan. There's a crash southbound just past Pacific Highway overpass. In Melbourne, there's emergency works on the Tulla Freeway at the Ring Road overpass, and the Melbourne Marathon has road closures around the MCG this morning up until 11:30 a.m. Upgrade to the latest Android device and trade in your old device. Visit Telstra today. Trade in powered by Assurant. Eligible device and Telstra service required. Android and Gemini are trademarks of Google LLC. I'm Amna Yang with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: من جولتنا الإخبارية بنرجع لعنكم مستمعينا. الصباح النور لك المستمعين الكرام. انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM يوم السبت اليوم, وبون ويكند لكم من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. اليوم تقصنا لسيدني درجات الحرارة بتوصل ل 32 22 على الصعيد ميلبورن. نسمع الفنانة ماجدة الرومي عبر 1638 AM 2ME أستراليا.

نتوقف مع فاصل استراحة ونرجع تنتابع سوا هون راديو 2ME صباح النور. Wake up early. Wake up. Wake up. In the morning. Rise and shine. Let's go. صباحك يبدأ عنا. صباحك.

0: وأمير في الصباح.
1: ويك أب.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.

0: This is Seha, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. مار توما الأكويني أور سانت توماس أكوينس. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوين. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق، سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس The Angelic Doctor ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلاً ملك أبرس سنة 1266 استعين فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. Saint Thomas of Aquinas, pray for us. This is Seha, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: Rolling out the killer classics all weekend.
2: What I want to know is what's going to happen next.
1: This is 2ME.

0: بعدنا مكملين برفقتكم صبحيتنا ليوم السبت 10 من شهر 10. تحياتي الصباحية لكم من جديد هون راديو 2ME 1630 ITM. استراحة ونتابع.
1: ميوزك ميوزك ميوزك موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوا على 2ME أستراليا.
2: هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع، شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.

0: الجولة الإخبارية لتمام الساعة 10 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. بونجور.
1: طبعا بولو. Check them out.

0: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
1: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: In 2006, 1 in 4 young people were bullied. In 2026, 1 in 4 young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
3: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place ملبورن.
4: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
5: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
6: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص كحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
7: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول، فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
0: لبنان على الأجندة الأوروبية الاثنين. مساء الخير اللي بانوراما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وماريو سعادة.

0: في العناوين أيضا: قوة أمنية أوروبية لدعم الجيش، عون يجب أن نضحي للبنان لا أن نضحي به، سلام نعمل على استعادة قرار الدولة وأطلاق الإصلاحات، ترامب الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، واليمن يسيطر على باب المندب. في لبانوراما أيضا: الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. مع دخول لبنان مرحلة انتظار جديدة يتوقع أن تمتد حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية، يرتفع منسوب القلق في ظل عدم تلقي بيروت تأكيدا بشأن موعد المفاوضات المرتقبة في فلوريدا في 22 من الجاري. وفي موازاة هذا الجمود سجل خرق على خط المساعي الأوروبية لدعم لبنان، ولا سيما في ظل المخاوف اللبنانية من تداعيات مغادرة قوات اليونيفيل. وفي هذا السياق يصادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين على نشر مهمة أمنية أوروبية في لبنان على أن تصل طلائعها إلى بيروت نهاية العام، وستضم القوة أكثر من 100 عسكري بمشاركة فرنسية وإسبانية وإيطالية من دون أن تنتشر في الجنوب. رئيس الحكومة نواف سلام شدد على أن حجم التحديات لا يعفينا من المسؤولية، مؤكدا في افتتاح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب أننا أمام فرصة لاستعادة ما خسرناه، وأن لا استقرار من دون دولة تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم، ولا يمكن أن نطالب بدولة عادلة ونقبل بالمحسوبية.
1: دفع اللبنانيون أثمانا باهظة للحروب والأزمات المتعاقبة، واليوم ونحن نعمل على استعادة قرار الدولة وسلطتها على كامل أراضيها وإطلاق الإصلاحات اللازمة للنهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار، فإننا ندرك أن هذه المسارات مترابطة، ولا إعادة إعمار مستدامة من دون أمن واستقرار، ولا استقرار ثابتا من دون دولة تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم، ولا دولة قادرة من دون مؤسسات فاعلة. هكذا لا يبقى مستقبل اللبنانيين رهينة قرارات لا يتخذونها عبر مؤسساتهم الدستورية، أو صراعات لا يريدونها، أو حروب لا يختارونها بل يدفعون أثمانها مرة بعد مرة. واستعادة سيادة الدولة تقتضي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضينا وعودة النازحين إلى بيوتهم عودة آمنة كريمة.
0: وفي قصر بعبدة شكل الوضع الجنوبي محور لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون مع القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، الذي أطلع رئيس الجمهورية على نتائج اللقاءات التي عقدها في خلال زياراته إلى عدد من الدول من بينها إلى إيران. الرئيس عون وفي خلال حفل إطلاق فيلم شربل قال قبل قليل إن مار شربل هو قديس عالمي ويعني لكل الشعب بكل طوائفه، وجمعنا حول محبته بقوة إيمانه، ويجب أن يكون إيماننا قويا بلبنان كقضية لنا، ويجب أن نضحي له لا أن نضحي به. ميدانيا استهدفت مسيرة محيط بلدة حوش السيد علي في قضاء الهرمل ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح. الإذاعة الإسرائيلية ذكرت أن عملية اغتيال فشلت في خلال العملية. هذا وتوغل الجيش الإسرائيلي في زوطر الغربية مع تجريف لأشجار الزيتون، وسجل تقدم لدبابة باتجاه نبع إبليسقي. أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن الأجهزة الأمنية جاهزة لتأمين انطلاقة وتشغيل مطار القليعات ومواكبة أولى الرحلات المرتقبة في تشرين الثاني. أمنيا عثر على رجل الأعمال عبدالله كرامي صهر الرئيس الراحل عمر كرامي مقتولا داخل مكتبه في طرابلس، وحضرت الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية، علما أن الضحية كان قد تعرض في الفترة الأخيرة لتهديدات عديدة بالقتل بسبب خلافات مالية. أعلن النائب العام في الإمارات أن مستجدات التحقيق في واقعة رحلة فلاي دبي كشفت أن مساعد قائد الطائرة العمانية الجنسية كان ينوي تنفيذ مخطط إرهابي عبر السيطرة على الطائرة لاستخدامها في عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين في مطار بن غوريون في تل أبيب بقصد إيقاع أكبر قدر من الضحايا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا بطريقة أو بأخرى، ولدينا القدرة على إنهائها بأي من الطريقتين، وإيران لم يعد لديها جيش أو قوات بحرية أو جوية أو أنظمة دفاع مضادة للطائرات. في غضون ذلك أكد الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان أن مفاوضات السلام لن تنجح تحت الضغوط والتهديدات، ونحن اليوم في حاجة إلى تعددية حقيقية الأطراف في المنطقة أكثر من أي وقت مضى. منح نافي بيلاي القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية جائزة نوبل للسلام أثارت جدلا واسعا، فبعدما اعتبرت إسرائيل اليوم أن منحها الجائزة لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي يمثل تشريعا للكراهية المناهضة لدولة إسرائيل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركيو روبيو فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وقال إن الرئيس الأمريكي لن يسمح لها بأن تلاحق المواطنين الأمريكيين. المحكمة ردت بأن العقوبات تستهدف تعطيل عمل المحكمة وترهيب الموظفين أو المتعاونين معها، وقالت إن المسألة لا تتعلق بالدفاع عن مؤسسة واحدة فحسب بل بحماية النظام الدولي. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع إلى الإشادة بالرئيس ترامب وبوزير خارجيته لقرارهما الحاسم بفرض عقوبات على المحكمة الدولية. في السعودية أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني مقتل 3 سعوديين وجرى عدد آخر في هجومين على مطار الملك خالد في الرياض وتضرر طائرة كانت متوقفة على أرض المطار. وفيما أعلن عن عودة الحركة الجوية إلى طبيعتها قالت الهيئة أنها تواصل تقييم الأضرار واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة المسافرين. وكالة سلامة الطيران الأوروبية أوصت بعدم الطيران في أجزاء من المجال الجوي السعودي. قوات التحالف بقيادة السعودية أكدت أنه سيتم الرد بحزم على الاعتداءات، وأعلنت تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ تستخدمها ميليشيا الحوثي لتهديد الأمن الإقليمي. الكويت وقطر دانتا الهجوم الحوثي واعتبرتا أن الأمن المملكة هو جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما دان رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الهجمات مؤكدا مواصلة الوقوف إلى جانب المملكة في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها. هذا فيما أعلنت الخارجية الباكستانية أن لديها قوات منتشرة في السعودية وأن مهامها دفاعية. وفي اليمن تجددت الغارات ضمن عملية فجر اليمن على مواقع تابعة للحوثيين، وأكد مصدر عسكري يمني سيطرة القوات الحكومية بإسناد جوي من القوات الجوية السعودية على مضيق باب المندب وجزيرة ميون. رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني أكد أن ممارسة الحوثيين لن توقف مسيرة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا غدا يعلن فيه تأجيل الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 28 من تشرين الثاني إلى موعد لاحق. ورأى نائب الرئيس الفلسطيني أن الانتخابات لا يمكن أن تجرى بسبب تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وإلى نشرة الأحوال الجوية مع محمد كنش من مصلحة الأرصاد في المطار.
2: طقس نهار الجمعة قليل غيوم مع ارتفاع بسيط درجات الحرارة، نسبة رطوبة منخفضة، رياح ناشطة بالمناطق الشمالية أحيانا. أما السبت فقليل غيوم لغائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي درجات الحرارة، تبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع رياح ناشطة أحيانا. أما الأحد فغائم جزئيا بسحب متوسطة.
3: In Sydney, if you're travelling in Rockdale, watch out for a two-car crash on the Princes Highway at Bay Street, all directions affected. Wilton, a two-car crash is closing Picton Road between Almond Street and the M1 at Mount Ousley Road. In Melbourne, in Craigburn, there's a crash on Micklehem Road, northbound at Craigham Road. Melbourne Marathon is also closing several roads around the MCG up until 11:30 a.m. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Amna Yang with the latest traffic from Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 10 بنرجع لعنكم مستمعينا تنكمل صبحيتنا برفقتكم ليوم السبت اليوم 10 من شهر 10 10 أكتوبر. اليوم طقسنا بسيدني درجات الحرارة بتوصل ل 32 درجة على الصعيد نوفن 22. نسمع الشامي بنرجع نكمل مع فيروزتنا وعندي كمان الفنان إيهاب توفيق والفنان شيرين هون راديو 2ME 1638 AM.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير وبنرجع تنتابع سوا صبحيتنا ليوم السبت. بونجور.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: Roger that. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
5: موسيقى موسيقى موسيقى أجدد الهيتس هيدا.

0: من عند الفنان راغب عليمي. منروح لفاصل استراحة. صباح النور من عندنا من هون من راديو 2ME.
1: نزلت الأب تاعون 2ME وعم بسمع ستيريو وبتجنن.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to My Sat Go or kingdomsat.com.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: بنسمع الفنان هاني العمري بهالأغنية.

0: بنتوجه الى غرفه الاخبار تنتعرف على اخر واهم التطورات لتميم الساعه 11 راديو 2 ام اي. صباح النور.
1: اكتشف عالم الفيله في حديقه حيوانات ورب المفتوحه. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
7: Authorized by Esplimo Electro Commissioner 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
8: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
9: UME Australia News.
10: الرابعة عصرا في الخرطوم وفي باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
11: ريتا خوري.
10: في العناوين: قوات حكومية يمنية تخوض اشتباكات مع الحوثيين في محاولة لاستعادة باب المندب. المعايير الديمقراطية في تركيا تقوض مساعي أنقرة المتعثرة منذ سنوات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واعتداءات كبيرة لمستوطنين في الضفة الغربية تستهدف قاطفي زيتون الفلسطينيين.
11: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: تشهد الضفة الغربية اليوم اعتداءات واسعة نفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين، تركزت بشكل خاص على قاطفي الزيتون. وتركزت الاعتداءات في مناطق شمال الضفة ولا سيما نابلس إلى جانب رام الله، وشملت مهاجمة المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم والاعتداء على ممتلكاتهم وسرقة المحاصيل وتدمير أكثر من 50 شجرة زيتون. عيون من رام الله شروق أسعد.
12: 19 اعتداء نفذها المستوطنون منذ صباح الجمعة حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. استهدفت المزارعين الفلسطينيين وقاطفي الزيتون والمركبات واقتلاع أشجار الزيتون، سرقة المحاصيل والمواشي وإطلاق النار في مناطق عدة بالضفة من شمالها إلى جنوبها. الاعتداءات التي نفذت بحماية الجيش الإسرائيلي شملت سلفيت شمال الضفة، تل قصرة، الناقورة، جوريش وبيتا قرب نابلس، بيرزيت ودير بزيع ويبرود، عين قينيا وضاحية الريحان في محيط رام الله، في وقت نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات مداهمة لمناطق عدة شملت اقتحام المنازل الفلسطينية واعتقالات في بيت لحم وجنوب الخليل وغيرها. عمليا الضفة بمجملها مستباحة من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، 1000 حاجز عسكري إسرائيلي وبوابات حديدية و770,000 مستوطن في الضفة. الحركة للفلسطينيين باتت كابوسا، كذلك وصول المزارعين إلى أراضيهم. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
10: أفاد مصدر عسكري اليوم بأن قوات موالية للحكومة المدعومة من السعودية تخوض اشتباكات عنيفة مع الحوثيين في بدء عملية عسكرية لاستعادة منطقة باب المندب. ولفت المصدر إلى أن العملية جارية والاشتباكات عنيفة والتقدم محدود، مؤكدا أن السعودية التي تقود التحالف العسكري الداعم للحكومة نفذت غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في باب المندب دعما للعملية البرية. غير أن المصدر لم يؤكد ما أعلنه السفير السعودي في اليمن لجهة استعادة